0: داخل هذه المخيمات، حيث أن 60% من أراضي قطاع غزة قد تم إعادة احتلالها، وتم طبعا إصدار أوامر للمواطنين بالتحرك من المناطق الشرقية باتجاه الغرب، بالإضافة إلى تهجير كل أهالي رفح وكل أهالي محافظة الشمال، وهذا أدى إلى الاضطرار كبير داخل المخيمات، حيث معدل طبعا الازدحام في المناطق التي طبعا 40% في غزة وصل إلى أكثر من 15,000 نسمة لكل كيلومتر مربع، وهذا أعتقد أعلى نسبة اكتظاظ سكاني في العالم. بالإضافة إلى أن المناطق التي نزح إليها المواطنين هي مناطق بالأساس مناطق غير مؤهلة، مناطق كانت زراعية، هذه المناطق مثل مواسي رفح والمناطق الغربية لمحافظة الوسطى، وطبعا للأسف لا يوجد بنية تحتية في هذه المناطق، يعني لا يوجد شبكات مياه للشرب ولا يوجد شبكات صرف صحي، مما أدى طبعا إلى أن العائلات تعاني من النقص الشديد في استهلاك المياه، وكمية المياه التي تصل لهم هي كمية ضئيلة لا تكفي للاستخدام الشخصي والعناية بالنظافة الشخصية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني. هنا الآن نتحدث عن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وداخل الخيام، طبعا هذا الموسم هو طبعا طبيعي أن الحشرات تزيد كثيرا في فصل الصيف.
1: نعم دكتور، يعني هل نتحدث يعني من هذه الحالات التي تصلكم، هل نتحدث عن حالات فردية أم لربما هي ظاهرة آخذ اليوم بالتوسع في داخل القطاع؟
0: لا، هي أصبحت ظاهرة والجميع يعاني من هذه الظاهرة داخل المخيمات، ويصل إلى العيادات أعداد كبيرة من المرضى يعانون من الأمراض الجلدية وبالأخص الجرب والقمل. وهنا كما ذكرت يعني الأسباب أن لا يوجد طبعا البيئة الداخلية لهذه المخيمات، هي بيئة يعني سيئة جدا جدا جدا.
1: طب هل تشعر اليوم دكتور بأن القطاع الصحي اليوم ما زال قادر فعلا على احتواء كل هذه الأزمات الصحية المتلاحقة في داخل قطاع غزة، أم بإمكاننا القول اليوم بأنكم تقتربون من مرحلة يصبح فيها لربما انتشار الأمراض خارج السيطرة؟
0: وهذا ما نخشاه، هو انتشار الأمراض وبالأخص في فصل الصيف، وكما تعلمون أن للأسف هناك عدة أمراض انتشرت، وهناك كانت حالات مثل الشلل الرخامي بالإضافة إلى جي بي أس طبعا، هذا بالإضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية، وهناك كانت فترة في فصل الشتاء انتشار الأمراض الصدرية، وهذا طبعا ناتج عن البيئة كما ذكرت التي يعيشها النازح في داخل هذه المخيمات، ونخشى كثيرا أن تنتشر بعض الأمراض طبعا التي ممكن أن تنتشر بسبب انتشار مياه الصرف الصحي ما بين النازحين في داخل المخيمات، وهذا طبعا أمر خطير جدا، وبسبب عدم توفر الأدوية بكميات كافية هذا أدى أيضا إلى انتشار الأمراض.
1: نعم، طب دكتور ما طبيعة الخدمات التي فعلا أنتم تقدمونها اليوم في جمعية الهلال الأحمر، سواء للتعامل مع هذه الحالات أو حتى مع بقية الأمراض المنتشرة في داخل قطاع غزة، هل باتت تكفي؟ وفي المقابل ما هي التحديات التي تواجهونها؟
0: كما تعلمون أن الاحتلال منذ بداية الحرب قام باستهداف المنظومة الصحية، وحيث قام باستهداف أكثر من 26 مستشفى وإخراجها عن الخدمة، وتدمير ما يقارب 80% من عيادات الوكالة ووزارة الصحة. وهنا الهلال قام بتغطية بعض طبعا العجز الذي حدث عبر افتتاح نقاط طبية وعيادات، وبالإضافة إلى تشغيل 6 مستشفيات في القطاع منهم 4 مستشفيات ميدانية، بالإضافة إلى خدمة الأسعاف والطوارئ. ولكن دعيني أذكر يعني هناك بعض الخدمات التي تقدم بالفعل، هي خدمات مميزة وهي خدمات إنقاذ الحياة مثل القسطرة القلبية، حتى هذه اللحظة هناك طبعا فريق وجهاز يعمل لتحويل كل الحالات التي تحتاج إلى إنقاذ حياة إلى مستشفى القدس، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى جديد للتأهيل الطبي يحتوي على 83 سرير، وهذا طبعا كان له دور كبير في التعامل مع الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات نتيجة الحرب، وهناك أعداد كبيرة جدا تحتاج إلى تأهيل طبي. بالإضافة إلى النقاط الطبية كما دخلت في العيادات، حيث نقوم

0: للتقديم طبعا من خلال هذه العيادات التطعيم حسب البرنامج الوطني للأطفال تطعيم الأطفال، وهذا له دور كبير في الوقاية من الأمراض الخطيرة، بالإضافة إلى عيادات التغذية. هذه العيادات نحن نتعامل مع نساء الحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى الأطفال دون الخامسة من العمر. وكما تعلمون أيضا هناك طبعا حتى هذه اللحظة يصل إلى العيادات أعداد كبيرة من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، بالإضافة إلى الطب العام، ونقوم بتوزيع طبعا الأدوية مجانا على المرضى. وأيضا هناك العناية بالجروح والإصابات التي طبعا حدثت ولا زالت تسقط نتيجة الاستهدافات المباشرة. كل ذلك حتى هذه اللحظة نحن نقدم هذه الخدمات داخل المستشفيات والعيادات وفي جهاز الأسعاف الطوارئ الذي يقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات، بالإضافة إلى الحالات المرضية الجراحية العادية، يعني هذه حالات لا علاقة لها بالحرب مثل استئصال المرارة واستئصال الزائدة الدودية.
1: نعم.
0: هذه طبعا الجراحات الحمد لله نحن حتى هذه اللحظة نقوم بتقديم طبعا هذه الجراحات، حيث هناك الكثير من الحالات تصل إلى مستشفيات تحتاج إلى إجراءات عمليات عاجلة. هناك قسم خاص في مستشفى الأمل وهو جراحة العيون، ونقوم بإجراء العمليات على الشبكية، بالإضافة إلى تركيب العدسات وبالأخص مرضى الذين يعانون من مرض السكري والكاتاراكت. يعني هناك خدمات تقدم لا زالت تقدم، ونحن يعني نحاول بزيادة طبعا حجم الخدمات التي تقدم، ولكن هناك التحديات، يعني التحديات التي ذكرتيها هي التي تعيق تقدم هذه طبعا الخدمات، حيث هناك الاحتلال منع إدخال مواد البناء، وهذا أدى إلى عدم مقدرتنا لترميم المستشفيات التي تعطلت، بالإضافة منع دخول الأجهزة الطبية والمولدات الكهرباء. وكما تعلمون انقطاع الكهرباء انقطع منذ اليوم الأول للحرب، وحتى هذه اللحظة نحن نستخدم مولدات قديمة وتحتاج بالفعل إلى إعادة طبعا استخدام مولدات جديدة بدل الثالثة، والأجهزة الطبية التي تعطلت تحتاج إلى أجهزة وقطع غيار، سيارات الأسعاف تحتاج إلى الكثير من قطع الغيار وسيارات أسعاف جديدة بعد مرور 3 أعوام على الحرب، وهذه السيارات تم طبعا استنزافها. هذه تحديات حتى هذه اللحظة نحن طبعا لا نستطيع أن نغير في الواقع، حيث الاحتلال حتى هذه اللحظة يفرض على قطاع غزة الحصار المحكم، وكنا نتوقع بعد وقف اطلاق النار أن ندخل في المرحلة الثانية من استحقاق وقف اطلاق النار والسماح بإدخال كل ما ذكرته، ولكن للأسف نحن حتى هذه اللحظة يعني نعاني من قضية أن الاحتلال يمنع دخول كل شيء إلى قطاع غزة.
1: أعانكم الله، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بقطاع غزة دكتور بشار مراد. إلى ملفنا الأخطار في الضفة الغربية، في خطوة وصفت بأنها الأخطر منذ سنوات أعلن وزير مالية الاحتلال إلغاء ما يعرف باتفاق الخليل وسحب الصلاحيات المرتبطة بالإدارة وتخطيط هذه المناطق في المدينة بما فيها محيط الحرم الإبراهيمي وإعادتها إلى سلطات الاحتلال. هذا القرار يأتي في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة في البلدة القديمة من الخليل، وسط مخاوف من أن يشكل ذلك مقدمة لمزيد من السيطرة على الحرم الإبراهيمي، أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية. وصف هذه الخطوة بأنها تصحيح تاريخي، وقال إنها تأتي استمرار للثورة لشرعنة المستوطنات الإسرائيلية وتعميق السيادة في الضفة الغربية. بأنه تم التوصل إلى اتفاق الخليل عام 1997 في ظل حكومة سابقة كان يقودها رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو، ونص هذا الاتفاق على تقسيم المدينة مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على خمسها لحماية بضع مئات من المستوطنين اليهود. يعيش في المدينة ما يقدر بنحو 200,000 فلسطيني. هذه الخطوة اليوم خطوة تغيير لقواعد تاريخية، ونتحدث حول انقلاب إسرائيل على اتفاقية الخليل. إذ يفتح هذا القرار قرار وزير مالية الاحتلال بسحب صلاحيات بلدية الخليل الباب أمام تغيير قواعد التعامل التاريخية مع المدينة ليدفع باتجاه معركة سيادة على قلبها الديني والتاريخي وسط تباين إسرائيلي داخلي ورفض فلسطيني متمسك بالصمود. يقول عمرو النجار إن القرار الإسرائيلي الأخير لا يتوقف عند حدود تجمع الاستيطاني اليهودي بل يمتد مباشرة إلى قلب المدينة التاريخية والدينية ليشمل مواقع بارزة وفي مقدمتها الحرم الإبراهيمي.

بدورها أدانت الرئاسة الفلسطينية هذا القرار واعتبرته مساسا بالوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل ومخالفا للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وطالبت بتدخل دولي وأمريكي عاجل لإلغائه. هذا وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وتهدف إلى فرض سيطرة إسرائيلية أوسع على الحرم الإبراهيمي وتغيير وضعه القانوني والتاريخي. من جانبه أدانت حركة حماس القرار ووصفته بأنه خطوة تهويدية خطيرة تستهدف الهوية العربية والإسلامية للحرم الإبراهيمي ومدينة الخليل، ورأت أنه يتحدى قرارات اليونسكو المتعلقة بالموقع. من جانبه انتقدت ما تسمى منظمة السلام الإسرائيلية القرار واعتبرته خطوة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر خاصة في الضفة الغربية.

قال معتز أبو سنينة وأنا أحذر من أن الخطوة مسوية الحرم الإبراهيمي والهوية العربية والإسلامية لمدينة الخليل، ووصفها أيضا بأنها خطوة خطيرة تجاه تغيير الوضع والواقع القائم في الموقع. حركة الجهاد الإسلامي انضمت إلى الإدانات واعتبرت سحب الصلاحيات هي جزءا من سياسة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي. كما صدرت تحذيرات من منظمة التعاون الإسلامي بشأن المساس بالوضع التاريخي والقانوني للحرم، ودعت إلى حماية المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية.

وإلى ملفنا الآخر، إلى ملف الأسرى في داخل سجون الاحتلال. قرر ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار تعيين أقارب قتلى إسرائيليين مراقبين رسميين في السجون، في خطوة تهدف إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، وهي خطوة أثارت انتقادات داخلية وفق الإعلام. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مقربين من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال أكدوا أن هدف الوزير هو تشديد ظروف اعتقال السجناء الأمنيين حسب ما أسماهم، وهو ما يشار به لدى الحديث عن الأسرى الفلسطينيين. وأضافت المصادر عين أفراد من العائلات مراقبين رسميين بدلا من مهنيين مؤهلين من النيابة العامة ووزارة العدل كما ينص القانون، وبينت أنه قلص عدد المراقبين من 100 إلى أقل من 20. تتمثل مهمة هؤلاء المراقبين في الإشراف على الأسرى ومتابعة ظروف احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها داخل سجون الاحتلال. هذه الخطوة أثارت انتقادات داخل دولة الاحتلال، حيث وصفتها مصادر سياسية بأنها قرار جنوني متهور يخالف القانون وقد يؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الدولية. كما نقلت القناة عن مسؤولين سابقين كبار في مصلحة سجون الاحتلال قولهم إن الأمر لا يتعلق بجهة رسمية أو مهنية، والخطوة قد تثير انتقادات دولية وتؤدي إلى تصعيد داخل السجون وخارجها. هذا ومنذ توليه المنصب أواخر العام 2022 يعمد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك سياسات التجويع والإهمال الطبي. أيضا بدورها كشفت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن الأسير الفلسطيني عماد سرحان تعرض لإهمال طبي ولم يخضع لفحص لمدة أكثر من عامين ونصف عام، وانتهى الأمر بوفاته يوم السبت الماضي بسجن جلبوعة. ونوه بأنه بوفاة سرحان ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا في داخل سجون الاحتلال، وذلك منذ 7 أكتوبر للعام 2023 إلى 104. هذا ويقبع في سجون الاحتلال نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى لاستشهاد العشرات منهم وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية.

اعتبرت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى أن القرار يفتقر إلى الحياد، لأن اختيار أشخاص لديهم ارتباط شخصي مباشر بالصراع قد يؤثر في طبيعة الرقابة على أوضاع الأسرى. حذرت جهات حقوقية من أن إدارة ملف الأسرى يجب أن تخضع لمعايير قانونية ومهنية مستقلة، لا لمعايير قائمة على الثأر أو المواقف الشخصية. وانتقدت أصوات أيضا إسرائيلية معارضة هذا القرار، معتبرة أن الرقابة على السجون يفترض أن تكون مهنية ومستقلة، وأن تعيين أشخاص ذوي مصلحة عاطفية مباشرة قد يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية.

أوساط حقوقية فلسطينية من الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر داخل السجون، خاصة في ظل تقارير متكررة عن تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للأسرى، كما طالبت بتدخل المؤسسات الدولية المختصة لمراقبة أوضاع المعتقلين وضمان احترام المعايير الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى. في المقابل أيضا أثار هذا القرار انتقادات داخل دولة الاحتلال، إذ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر سياسية ومسؤولين سابقين وصفهم بهذه الخطوة بأنها مخالفة للقانون وتفتقر إلى المهنية، محذرين من تداعياتها القانونية والدولية.

ننتقل وإياكم إلى الأخبار الخارجية. الخارجية تدين مخططات استيطانية جديدة للاحتلال، هذا ما أدنته وزارة الخارجية والمغتربين من تصعيد إسرائيلي جديد يستهدف سياسة الاستعمار التوسعية والتي كان آخرها المصادقة على بناء أكثر من 570 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. أكدت الخارجية أيضا في بيانها أن هذه القرارات تمثل تصعيدا خطيرا في عمليات الاستعمار غير الشرعي، وشددت في بيانها أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صريخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وعليها طالبة الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على سلطات الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية واعتبارها باطلة ولاغية. في وقت أيضا سابق من يوم أمس صادق مجلس التخطيط الأعلى، هذا ما يسمى التابع لوحدة الإدارة المدنية في جيش الاحتلال، على خطط بناء 570 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وبناء مبنى بمساحة 1000 متر مربع في قلب مدينة الخليل كمعهد لتدريس التوراة. يأتي ذلك وهذه الخطوة في ظل تسارع غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني خاصة في الضفة الغربية والقدس. سياق الاحتلال يصدر 17 أمر هدم والإخلاء بمدينة الطيبة في سهل الطيبة بمنطقة المثلث بالداخل المحتل بذريعة البناء دون ترخيص. فوجئ أصحاب المنشآت بملصقات وضعت بالأمس على المباني والمنشآت الزراعية تنص على وجوب إخلاءها وهدمها وسط تصاعد المخاوف المخططات تستهدف أراضي السهل. هذا وتواجه منطقة السهل مخططا إسرائيليا لإقامة ميناء بري على أرض تمتد نحو 2000 دونم، وهذا يقول الأهالي أن هذا المشروع يهدد بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المنطقة، فيما يفترض أن يخدم منطقة المركز وتل أبيب ويشمل منشآت معالجة وتخزين لمخلفات البناء الصلبة. هذا وكان الأهالي قد نظموا خلال الأسابيع الماضية سلسلة احتجاجات رفضا للمشروع، بما في ذلك إقامة خيمة اعتصام، مؤكدين أن المخطط يستهدف المتنفس الطبيعي الوحيد المتبقي للمدينة ويهدد أراضي المواطنين. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت متأخر من يوم أمس عن التوقيع بشكل رسمي على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وقال في تصريحات صحفية إن الرئيسين الإيرانية والأمريكية وقعا على مذكرة التفاهم رقميا، مؤكدا أنها أصبحت رسمية بالكامل بعد توقيع كلا الطرفين. وأوضح في تصريحاته أن تعهدات إيران بشأن مضيق هرمز بدأت فور هذا التوقيع. وفي السياق نقل موقع أمريكا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وبذلك قد تكون دخلت حيز التنفيذ. بحسب الموقع فإن رئيس دونالد ترامب وقع شخصيا على نسخة من الاتفاقية خلال عشاء ماريس الفرنسي، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة لإيران والوسطاء. أذكر مستمعين بأن إيران والولايات المتحدة قد توصلتا لاتفاق لوقف الحرب فجر الاثنين الماضي برعاية باكستانية. تتضمن هذه المذكرة مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها إلى 14 بندا تشمل بشكل أساسي وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وفي وقت سابق كشفت وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب، وأشارت أيضا إلى أنها تتكون من 14 بندا في صفحة ونصف، والبندان الأول والثاني خصصا للإطار العام للتفاوض. تعهد الجانبان بإجراء مفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما ستبدأ يوم غد، كما أن أمريكا سترفع الحصار البحري وعدم مضايقة السفن الإيرانية خلال 30 يوما، وهو أمر بدأت بتنفيذه.

0: أيضا في الأخبار الدولية، رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا بحجة أن دمشق ستقوم بالمهمة على نحو أفضل. وقال أيضا إن نزع السلاح للحزب هو مسؤولية دولية لدولة لبنان وليس لقوات أجنبية. وأضافت لا يتعلق الأمر بإرسال قوات أجنبية للقيام بالمهمة، لقد عانى لبنان لسنوات من تدخلات خارجية، وإذا كان حزب الله اليوم وكيلا لإيران فذلك بسبب تدخل إيران في الشؤون الداخلية اللبنانية. وميدانيا في لبنان، أسفرت غارات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة عن مقتل 3 أشخاص بينهم سيدتان، إصابة 16 آخرين بينهم 4 سيدات. إذن مستمعينا ومشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملائي سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هدية أبو زينة. في أمان الله.
1: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين، استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: صباحكم طيب، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم المتابعين الأعزاء معنا في مشوار هذا الصباح من أوراق الصحافة. أنطلق وإياكم الآن في مجموعة من الأخبار والعناوين التي نلخص بها أبرز الأحداث والأخبار عن الساعات 24 الفائتة. أهلا بالجميع أينما تواجدتم، في المنازل، في أماكن العمل، وتحية صباحية لكل مستمعين على الطرقات. اليوم الخميس 18 من حزيران لعام 2026. أخبار متفرقة، عناوين نصطادها من الصحافة العالمية، ماذا كتبت وماذا قالت، ما الذي جاء في بعض الافتتاحيات والمقالات، نبرزها لكم في أوراق الصحافة يوميا من الأحد حتى الخميس. نطل عليكم في لقائنا هذا برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، أوسع وأكبر شبكة مصرفية إسلامية موجودة في فلسطين، فأهلا بكم جميعا. مؤسسات الأسرى تطلق نداء عاجلا لمنظمة الصحة العالمية، يطالبها بالتدخل فورا إزاء التدهور المتواصل في الأوضاع الصحية للأسرى داخل سجون الاحتلال، وفي مقدماتها الانتشار المتصاعد لمرض الجرب. نادي الأسير يعلن أن 49% من الأسرى داخل سجون الاحتلال معتقلون تعسفيا ودون توجيه تهم لهم، فيما تواصل محاكم الاحتلال منح الشرعية لسياسات الاعتقال التعسفي والتعذيب بحقهم. الاحتلال يصادق على مخطط لإقامة 576 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الضفة الغربية، وعلى إقامة مبنى تلمودي بمساحة 1000 متر مربع في قلب مدينة الخليل، سيستخدم كمعهد لتدريس التوراة. حركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والدخول في المرحلة الثانية منها. حازم قاسم المتحدث باسم الحركة قال إن المباحثات الأخيرة تناولت ملفات دخول اللجنة الوطنية لغزة والقوات الدولية وملف السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومقبولة لكل الأطراف. القناة 13 العبرية تكشف عن أن إدارة الرئيس الأمريكي أوقفت مؤخرا عملية عسكرية كانت تخطط لها إسرائيل وتخطط لتنفيذها في قطاع غزة، بعد أن أبدت واشنطن استياءها من هذه الخطة وطلبت من إسرائيل عدم المضي في تنفيذها. القناة العبرية قالت إن جيش الاحتلال يعمل خلال الفترة الأخيرة على تنفيذ ما وصفته بضم تدريجي وهادئ لأراض داخل قطاع غزة، بدلا من تلك العملية العسكرية الواسعة التي كانت تتحضر لها. رئيس معهد ما يسمى معهد القدس للاستراتيجية الإسرائيلية يرى أن تقسيم قطاع غزة أمر معقول ومطلوب، لأنه يكرس انقسام الحركة الوطنية الفلسطينية ويعفي إسرائيل من المسؤولية عن حياة الغزيين. إفرايم عنبار رئيس هذا المعهد المختص بشؤون الشرق الأوسط قال في مقال نشره موقع المعهد إن النقاشات بشأن مستقبل قطاع غزة تراجعت عن صدارة المشهد الإعلامي بسبب الحرب على إيران، ومع ذلك يبدو حسب مزاعمه أن خطة ترامب لإعادة إعمار غزة لن ترى النور، معللا ذلك بالقول إن قوة الاستقرار الدولية لم تنشأ بعد، كما أن أعضاء الحكومة التكنوقراطية التي كان من المخطط أن تدير غزة خلال خلال المرحلة الانتقالية يترددون في دخول غزة. طبعا هذا الرجل لم يقل إن تل أبيب تعيق دخولهم إلى قطاع غزة. هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن أن بنيامين نتنياهو انضم إلى مجلس السلام التابع لترامب دون أن يحصل على موافقة حكومته، رغم أنه ملزم قانونيا بالحصول عليها، وهو ما قد يسبب صعوبات لإسرائيل لاحقا. وبسبب هذه الخطوة، الجهات القانونية في إسرائيل تحذر من وجود فجوة بين ما التزمت به دولة الاحتلال على المستوى الدولي وبين ما تستطيع أن تنفذه على أرض الواقع. مقتل الشاب الأربعيني سمير أبو عرار يوم أمس في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة عرعر النقب في قلنسوة، أيضا قتل خالد جمل وأصيبت زوجته بجروح حرجة فجر اليوم في جريمة إطلاق نار أخرى وقعت في قلنسوة في المثلث، ما يرفع عدد القتلى ل 124. منظمة هند رجب تدعو السلطات الأمريكية إلى اعتقال جندي أمريكي من جيش الاحتلال ملقب باسم جيك، والذي وصل لحضور مباريات كأس العالم في لوس أنجلوس، وذلك بتهمة المشاركة في حرب الإبادة والهدم الممنهج في غزة. هناك تسريبات، ولكن يبدو أن الوثيقة التي تم الإعلان عنها حتى الآن لم تعتمد بشكل رسمي وغير نهائية. التوقيع الرسمي الذي كان مقررا في جنيف حسب مسؤول في البيت الأبيض على ما يبدو بأنه ألغي بعد التوقيع في فرساي. ترامب أعلن رسميا أثناء مغادرته قصر فرساي لقد وقع مذكرة التفاهم مع إيران، إذن فالمذكرة تم توقيعها كما أعلن ترامب، وكما أعلنت الخارجية الإيرانية أيضا عن إتمام التوقيع عليها، ولن يتم التوقيع غدا في سويسرا، بل تم التوقيع بشكل مباغت في فرنسا. أما عن النصوص التي يقال إنه تم إرسالها لإسرائيل ما تتضمنه الوثيقة، فتتضمن وقف الأعمال العدائية، ويتعهد الطرفان باحترام سيادة كل منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أما الجدول الزمني للاتفاق فمدتها أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. الحصار البحري سيرفع عن إيران وسيعاد تموضع القوات الأمريكية في المنطقة. تنفذ إيران فور توقيع مذكرة التفاهم وبأقصى ما تستطيع من جهود الترتيبات اللازمة لضمان فتح مضيق هرمز وضمان الأمن البحري، بالدخول أيضا في مفاوضات ومباحثات مع دول الجوار وتحديدا مع عمان. كما تتعهد أمريكا بالتنسيق مع شركائها الإقليميين بإعداد خطة نهائية ومتفق عليها لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. ستنتهي العقوبات الأمريكية أيضا المفروضة على إيران، كما تؤكد إيران مجددا أنها لن تسعى لامتلاك أو تطوير أسلحة نووية. سيتم الحفاظ على الوضع القائم إلى حين الاتفاق النهائي. ستصدر أمريكا إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية ومشتقاتها وكل الخدمات المرتبطة بذلك بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل. ستتيح الولايات المتحدة ضمن المذكرة بصورة كاملة جميع الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة. يتفق الطرفان لاحقا على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تطبيق مذكرة التفاهم هذه والالتزام بها مستقبلا. كما سيتم التفاوض بشأن العناصر المتبقية من الاتفاق النهائي في المراحل القادمة، على أن يعتمد مجلس الأمن الدولي هذه المذكرة التي تم التوقيع عليها بين إيران وأمريكا في فرنسا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لدول مجموعة السبع الكبرى أمس أنه سيضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان. موقع ولا العبري زعم أن جيش الاحتلال يستعد لتقليص عدد قواته في الجنوب اللبناني. رئيس الوزراء اللبناني يلتقي اليوم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس لبحث دعم الجيش اللبناني ووقف إطلاق النار في البلاد. انتكاسة ميدانية شهدها أمس المشهد الميداني في مدينة النبطية في جنوب لبنان بعد أن أفرغت الشوارع والسوق الشعبي المركزي مجددا بعد أوامر إخلاء جديدة أعلنها الاحتلال. طالع معكم أيضا في أوراق الصحافة، مجلة إيكونوميست نشرت تقريرا أمس قالت فيه إن الحرب على إيران تهدد بفشل ذريع لإسرائيل، إذ سيخرج بنيامين نتنياهو من اتفاق دونالد ترامب مع طهران بدون أي مكاسب استراتيجية، فقد تم استبعاد إسرائيل من المفاوضات، وبالنظر إلى تفاصيل الاتفاق الذي تقول تل أبيب إنها لم تتلقى حتى أمس نسخة منه ورشحت حتى الآن بعض ملامحه، فإنه لا يتصدى إلا للقليل من مخاوف في إسرائيل. النتيجة بالنسبة لإسرائيل كما تقول إيكونوميست هي فشل ذريع، كما أنها ضربة شخصية لبنيامين نتنياهو. تقرير وتحليل معمق نشر في مجلة The Atlantic الأمريكية قال إن دونالد ترامب سعى فعليا إلى تهميش إسرائيل في المفاوضات الجارية مع إيران، كما أن الاتفاق ينص صريحا على إنهاء القتال الإسرائيلي ضد حزب الله. وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن الاستنتاج الرئيسي الذي يتبلور اليوم هو أن نتنياهو ارتكب خطأ فادحا حين اعتقد أنه يستطيع الاعتماد على ترامب. وفي تحليلات نشرتها بعض الصحف الأمريكية قالت إنه تاريخيا عندما يقع أي رئيس أمريكي في مأزق أو يغير مصالحه فإنه ببساطة يتخلى عن حلفائه ويتركهم يواجهون وحدهم الفوضى التي تسبب بها بنفسه. وفي مواجهة إيران المتنامية وأمريكا المتراجعة تجد إسرائيل نفسها أكثر عزلة في هذه المعركة من أي وقت مضى. صحيفة معرف العبرية قالت إنه في إسرائيل يعرفون أن الاتفاق الإيراني الأمريكي لن يصمد رغم أنهم لا يعرفون محتواه، مشيرة إلى أن توصية نتنياهو وحكومته للمنظومة العسكرية هي بمواصلة بناء بنك للأهداف داخل إيران. أجهزة الأمن الأمريكية تكشف عن إحباط خطة لمهاجمة البيت الأبيض أثناء فعالية حضرها دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأحد الماضي، تضمنت استخدام مسيرات ومتفجرات وأسلحة وقناصة. وكالات الاستخبارات الأمريكية تكشف عن أن إيران باتت تستطيع إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي في أي وقت تريد، ما يعني أنها اكتسبت قدرة جديدة قوية على إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي إذا ما هوجمت، وقد تفعل ذلك في المستقبل. تقييمات الاستخبارات الأمريكية تدلل على أنه تم إعطاء إيران فعليا سيطرة على مضيق هرمز، وأصبح الأمر سلاحا أقوى من أي قنبلة نووية بالنسبة لطهران. تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي تثير عاصفة من الانتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية بعد أن قال إن واشنطن ما كانت لتوجد لولا إسرائيل، في حديث أعاد إلى الواجهة الجدل بشأن نفوذ إسرائيل داخل دوائر صنع القرار الأمريكي وحدود الدور الذي يفترض أن يؤديه السفير الأمريكي في تل أبيب. على النقيض، وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن المجلس الديمقراطي اليهودي الأمريكي بأن ربط ترامب وجود إسرائيل به هو أمر مهين للغاية لليهود الذين يهتمون بمستقبل دولة الاحتلال. التحالف الجمهوري اليهودي قلل من شأن انتقادات ترامب معتبرا إياها مجرد خلاف طبيعي بين أفراد العائلة، فترامب كان داعما لإسرائيل بشكل ثابت خلال فترة رئاسته على حد الوصف. أما المنظمة الصهيونية الأمريكية المحافظة فقالت إنه كان على ترامب أن يبقي هذه التصريحات سرية، معبرا عن قلقه من التصريحات لاستمالة منتقدي إسرائيل في وقت أصبح الأمريكيون أكثر عداء لهذه الدولة من أي وقت مضى. مجلس الشيوخ الأمريكي يحبط أحدث محاولة قادها الديمقراطيون لتقييد صلاحيات إدارة دونالد ترامب في خوض الحروب بما يفضي لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. وزير الشتات الإسرائيلي عمحاي شيكلي يعبر عن قلقه البالغ من ما سماه محور قطر تركيا باكستان، معتبرا أن هذا المحور هو الذي صاغ الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ما مجموعة القرصنة الإلكترونية فولكروم سيك تعلن أنها استولت على أكثر من تيرابايت من البيانات التابعة لشركة نوفو نورديسك الدنماركية المتخصصة في صناعة الأدوية. ولوحت المجموعة ببيع أجزاء من المعلومات المسروقة بعد أن رفضت الشركة دفع فدية قدرها 25 مليون دولار. سأكتفي بهذا القدر وأصل إلى نقطة ختام أوراق الصحافة لهذا اليوم، مع الشكر الجزيل لكل من كان معنا وما زال. بإمكانكم أن تبقوا مع أثير راية، فهناك المزيد وموقعنا الإلكتروني ومنصاتنا الرقمية. كل التحيات لكم من البنك الإسلامي الفلسطيني. لا تفصحوا عن أي معلومات تخص حساباتكم البنكية لأي شخص قبل أن تتأكدوا من أنه من البنك فعلا. كونوا حريصين وانتبهوا. هذه تحياتي نجوى الحمدان، وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: أظهر استطلاع حديث أن ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا بدأ ينعكس على سلوك المستهلكين، إذ بات نحو ثلث السائقين يقلصون استخدام سياراتهم بشكل متكرر بسبب زيادة التكاليف التنقل المرتبطة بأسعار الطاقة. وحسب بيانات صادرة عن بنك تيم بانك استنادا إلى مؤشرة للسيولة المالية، فإن نحو 33% من السائقين بألمانيا أصبحوا يقودون سياراتهم بشكل أقل، فيما ترتفع النسبة إلى 35% بين الأشخاص دون سن 30. تشهد أسعار الفنادق في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ارتفاعات حادة مع كأس العالم، رغم أن معدلات الحجوزات لا تزال أقل من التوقعات في عدد من المنشآت القريبة من ملعب ميت لايف الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة. ورفعت بعض الفنادق أسعار الغرف لديها إلى مستويات غير مسبوقة، مستفيدة من استضافة الملعب 8 مباريات خلال كأس العالم، من بينها المباراة النهائية المقررة في 19 من تموز المقبل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
1: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. مؤسسات الأسرى تطلق نداء عاجلا يطالب الصحة العالمية بالتدخل فورا بعد التدهور المتواصل في صحة الأسرى وفي مقدماتها التفشي المتصاعد لمرض الجربي بينهم. الاحتلال يصادق على مخطط لإقامة 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة وإقامة مدرسة تلمودية في الخليل. القناة 13 العبرية تزعم أن إدارة ترامب أوقفت قبل أسابيع عملية عسكرية كانت تخطط إسرائيل لتنفيذها في غزة لتستبدلها لاحقا بضم تدريجي وهادئ لأراض داخل القطاع. رئيس ما يسمى بمعهد القدس للشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يعتبر أن تقسيم قطاع غزة أمر مهم لتكريس الانقسام الفلسطيني وإعفاء إسرائيل من المسؤولية عن حياة الغزيين. هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن أن نتنياهو انضم إلى مجلس السلام دون الحصول على موافقة حكومته رغم أنه ملزم قانونيا بذلك. حصيلة العنف في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر ترتفع في النصف الأول من هذا العام إلى 124 قتيلا وأكثر من 100 مصاب بعد مقتل خالد جمل وإصابة زوجته بجروح حرجة فجر اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة. سلطات الاحتلال توزع أوامر بهدم وإخلاء 17 منشأة زراعية في سهل مدينة الطيب داخل الخط الأخضر بذريعة البناء دون ترخيص. دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ رسميا بعد توقيع نص المذكرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران الليلة الماضية في فرنسا. ترامب يؤكد لدول مجموعة السبع أنه سيضغط على تل أبيب للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، وموقع ولا العبري يزعم أن جيش الاحتلال يستعد لتقليص قواته في جنوب البلاد. مجلة إيكونوميست تعتبر أن نهاية الحرب على إيران تهدد بفشل ذريع لإسرائيل التي ستخرج من دون أي مكاسب استراتيجية، ومجلة The Atlantic تقول إن ترامب سعى لتهميش إسرائيل في المفاوضات مع إيران. وكالات الاستخبارات الأمريكية تفيد بأن إيران باتت تستطيع إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي في أي وقت تريد في المستقبل. أجهزة الأمن الأمريكية تكشف عن إحباط خطة لمهاجمة البيت الأبيض أثناء فعالية حضرها دونالد ترامب الأحد الماضي تضمنت استخدام مسيرات ومتفجرات وأسلحة وقناصة. مجلس الشيوخ الأمريكي يحبط أحدث محاولة لتقييد صلاحيات إدارة ترامب في خوض الحروب بما يفضي لوقف العمليات العسكرية على إيران. وأخيرا مجموعة قرصنة إلكترونية تهدد شركة نوفا نوردسك للأدوية ببيع أجزاء من تيرابايت من البيانات التي استولت عليها المجموعة بعدما رفضت الشركة الدنماركية دفع فدية قدرها 25 مليون دولار. الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا raya.bs ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء وسددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير ودائما معكم ومع الناس وبرعاية جوال. واليوم احنا في المدينة الجميلة، المدينة المحببة على قلوبنا، احنا اليوم في طول كرم، وتحياتنا لكم، يسعد صباحكم دائما عبر شبكة رايا الإعلامية، ولكل الناس اللي بتشوفنا وبتسمعنا وبتتابعنا يسعد صباحكم من جديد. واليوم هذه الحلقة المميزة، يسعد صباحكم جميعا. اليوم اولا خلينا بمعيتكم نصبح على الشباب لسلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميلة أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، واليوم زميلنا تامر دويق معنا في التصوير في طول كرم مرافقنا. يسعد صباحكم جميعا، ويلا على طول كرم. احنا اليوم حاليا في وسط مدينة طول كرم، وتحديدا في الساحة، هذه الساحة العريقة التاريخية. معظم المباني في هذه المنطقة هي مباني قديمة وتمتد للعصر العثماني، وزي ما احنا شايفين اليوم يعني بداية الأسواق زيها زي كل المحافظات، يعني على ما يبدو انه طبيعة الوضع الاقتصادي وانعكاسه على الناس وحركة الناس في الشوارع. خلينا نصب على الناس ونشوف شو وضع الناس. يلا معنا، تفضلوا. صباح الخير يا عم، كيف حالك؟ من هناك نبلش. صباح الخير يا شباب، صباح الخير، كيف الحال؟ شو أخبارك؟
1: تعرف عليك
2: محمد كوسا عبد الكلام.
0: يا حي الله محمد. محمد شو بتبيع؟
2: والله مثلجات
0: برا، مثلجات. كيف شايف محمد وضع هالبلد والسوق اليوم؟
2: بدها هيك شيخ يخبر عليها بس جد بحكي معك. شوف بلد منتهي.
0: زمان إلك محمد بتشتغل على هاي البسطة وبتبيع براد؟
2: 7 سنين.
0: قديش فرقت من قبل يعني سنوات لوضع اليوم؟
2: انت بتحكي قاعد مثل السماء والأرض. يعني أهل البلد، كان أهل البلد زواب عفوطوا عليها، ناس رايحة جاي، ما فيش حدا في البلد، بلد فاضي. 90% خلينا نقول من اللي كانوا شوي حالوا كل بلد، العمال بيشتغلوا بصفايل، أهل المخيمات تهجروا، صار كل واحد ببلد. طب بتحكي قاعد عن ناس كانت تعمل حركة في البلد، ما فيش حركة في البلد، بلد جاهز يعني، بس بدها رحمة ربنا. ومتأمل من حدا من المسؤولين يعني ينظر لهالبلد، يوقف مع هالبلد، يعني لهالدرجة بلد مهمشة. يعني من سنة ونص استياء عندك في البلد، بلد مهمشة على المرة، وتكون مش من فلسطين في المرة. احنا اول ما حد يشيل داخل فينا، احنا بدنا ناس تنظر لهالبلد، توقف مع هالبلد.
0: بتحس يعني طول كرم مظلومة؟
2: شو مظلومة؟ كلمة مظلومة كليلي هاي، يعني كلمة مظلومة انت قاعد توصل لك يعني ايش انت بتشوفه. مشروع عندك ناجح كان ومرة واحد يفشل، هيك صار فينا. طول كرم من انشط المدن في الضفة كانت. اليوم فيش يعني الدفوت على البلد، بقول لك طول كرم مشروعك مسكر عندكم، بدي سياحة دفوت طول كرم.
0: يعني بسبب الحواجز بتحس انه الناس
2: حواجز هاي بتأثر على البلد، نزوح اهل المخيمات بتأثر على البلد، كل الدخول على اهلنا للداخل، العمال بيشتغلوا جوا بتأثر على البلد، الموظفين بتأثر على البلد.
0: كان الله بالعون محمد حبيبي،
2: يسعد قلبك حبيبي،
0: بالتوفيق، سلامات، الله يسعد صباحك. يعني شايفين بداية يعني بقول لك طول كرم مظلومة. خلينا نشوف يعني هالسوق صبحة. الله يعطيك العافية. مشمش بلدي ولا مش بلدي؟ بلدي. أسألك من وين المشمش؟ من وين المشمش؟
3: من الخليل.
0: من الخليل؟ يعني مشمش الخليل في طول كرم يا جماعة الخير. والعنب بلدي ولا لسه مش بلدي؟ مش بلدي. خلينا في التعجينين. خلينا اليوم في فواكه البلد اللي معتز فيها الخليل، اللي اليوم كمان بتنتج الكرز، وهي الفترة هي موسم الكرز، موسم المشمش، يمكن من حلحول هذا المشمش. يسعدنا صباحك ويعطيك ألف عافية، سلامات. تعال شو بتبيع؟ صباح الخير، تعال عن الشارع، بلاش نندس أنا وياك. شو اسمك؟
4: سراج.
0: سراج؟ شو بتبيع سراج؟
4: فستق.
0: فستق. فيش مدرسة اليوم؟ عطلته؟ كيف السوق يا سراج؟
4: الآخر.
0: ايش علي صوتك؟
4: مش منيح، مش حدا.
0: كديش بتبيع في اليوم؟
4: فيش هينا هسه ب 14 بس.
0: بس من الصبح؟
4: من الصبح.
0: كديش كنت زمان تبيع؟ ولا السوق تعبان؟
4: تعبان.
0: الله يعطيك العافية يا سراج، بالتوفيق يا حبيبي. هاي سراج، هذا الشاب اللطيف اللي أهلان، سعد صباح، كيف الحال؟ سعد صباحك. السوق صباح عم. صباح الله يسعد صباحك. صباح. كيف الحال؟ احنا رايا وبرنامج مع الناس. واحنا اليوم احنا بالعاده بنطلع من استوديوهات رايا، اليوم احنا طالعين من طول كرم.
1: حياكم الله.
0: جينا خصوصي على هاي البلد الجميله اللي ناسها جميل.
1: انتوا الاجمل واحسن.
0: شو بتبيع عم؟
1: شمام وذراي وفواكه.
0: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: كيف السوق؟
1: هسه ما استفتحناش الحمد لله. هاي الاسواق طلع على الاسواق. طلع عليه وطلع على شوارع فاضي، فيش اقتصاد من مره منتهي. نهائيا فيش.
0: قديش بفرق عن زمان؟
1: كثير كثير كثير، يعني فرق السماء والارض.
0: شو اللي اثر على السوق؟ الناس، حركه الناس، ولا وضعها الاقتصادي؟
1: الناس الاقتصادي يا عمي. الناس فيش، ها ما ظلش مع الناس اشي. الناس قاعدين، العمال قاعده. بدي تنساش برضو الناس حين اجرات دور ودنيا ودين، انكسروا اجرات دور وكل شيء. ما فيش مع العالم، العالم انتهت. تركرم بالذات انتهت، يعني ميتة تركرم. عمرك شوف الشوارع تركرم في الصورة هاي؟
0: لما تطلع على الشوارع يعني بنشوف قديش الشوارع، يعني تقريبا الشوارع هاي فاضية مقارنة تركرم. هذا الشارع تحديدا نص البلد.
1: مدينة تركرم كانت يعني الأشهر اقتصاديا في الضفة الغربية كلها، أحسن مدينة اقتصاد تركرم. اليوم فيش نهائيا.
0: بتحس انه اهلنا بال 48 لما يجي شوي بحركوا الاقتصاد في البلد؟
1: بجوش. روحوا قلقيلي، نابلس، جنين، وضع عندهم احسن هناك من طول كرم.
0: ليش بفضلوا روحوا على نابلس وقلقيلي ولا الطرق؟
1: والله بالطرق برضو تنساس الطرق بالنسبه لهم، يعني على نابلس اسهل، يعني بيجوا على عناب على طول طالعين. هنا صعب، بدهم يفوتوا على جبار ودنيا ودين، هنا صعب. فصاروا روحوا على نابلس وقلقيلي افضل لهم. عارف كيف الطرق صعبة جدا.
0: الله يعطيك العافية، الله يفرجها. يسعد صباحك عم. سلامات، الله يبارك فيك. خلينا نتوجه جهة سوق الذهب. يعني هذا السوق المغلق، نحاول كمان نستطلع آراء الناس، نشوف شو رأي الناس وواقع الناس اليوم. طبعا صديقنا ومتابعنا دائما في برنامج مع الناس وصديق البرنامج الدائم عزام عبدو، اللي بتسمعوه يمكن بتسمعوه دائما بس اول ما اشوفه. ابو هاني سعد صباح، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ يعني ابو هاني احنا سعيدين دائما بوجودك معنا في برنامج مع الناس، وانت من المستمعين القدامى في هذا البرنامج ومع رايا. واليوم احنا عندكم في طول كرم، وشكرا انك جيت لكيتنا ابو هاني.
3: اهلا وسهلا فيكم طول كرم في برنامج مع الناس. يعني بنعتز وبنستخفي هذا البرنامج، صوت الناس، صوت من لا صوت له، وشرفتونا ونورتونا واحنا بخدمتكم في مدينه طول كرم. اهلا وسهلا في بلدكم الثاني، بين اهلكم، بين اخوتكم، واحنا اهلنا، احنا اخوتكم ان شاء الله. اهلا وسهلا،
0: حياك الله، يسعدنا صباحك. يعني ابو هاني لو بدي اسالك، شو وضع البلد اليوم طول كرم؟
3: الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد يحمد ربه على كل شيء. يعني ها تفضل، هاي زي ما انتم شايفين، الله يجبر والله يعين الناس والله يفرجها على الناس والله يغير هالحال من احسن لاحسن ان شاء الله.
0: ان شاء الله. خدمات البلد ابو هاني؟
3: خدمات البلد يعني الحمد لله رب العالمين، ماشي حالها، مش بطالية. يعني في أمور تعرف عنها، شكينا وحكينا وأشياء كثيرة عنها. أول إشي هو شارع الأحراش، مقطع صغير مريته عنه وشفتوه. الصحة اللي عندنا أول بداية طول كرم، هناك الشارع طبعا ذياك، وللأسف الشديد ما في مواقف لهي الصحة، ونتأمل منهم يعني يعالجوا هالمشكلة هاي. يعني عملوا الشارع باتجاه واحد طالع أو نازل، في طرق بديلة اللي هو بحاط الذياب الشارع ارتاح. يا ريت هالمسؤولين اللي بتقول كلام، يعني الشرطه البلديه، يدخلوا لايجاد حل لمشكله الشارع هذا
0: ان شاء الله. واحنا كنا في مقابله مع رئيس البلديه وطرحنا كل هاي المواضيع على رئيس البلديه، وان شاء الله خلال فتره قريبه راح يكون في التعديلات وبعض الاجتهادات في حل بعض المشاكل. حياك الله ابو هاني، ويسعد صباحك يا رب، وتحياتنا لك. الله يسعدك ابو هاني، حياك الله. وطبعا يعني احنا شبابنا سلام الاطرش و زميل أنوار بطارية اللي مرافقيننا، يعطيهم ألف عافية. صباحك عم.
5: هلا صباح الورد،
0: كيف الحال؟
5: الحمد لله.
0: عرفنا عنك.
5: عمر توبي.
0: عمر. نعم. كيف الوضع في البلد؟
5: أي بلد؟
0: طول كرم.
5: لما تكون بلد
0: يا زلمة.
5: كيف الوضع برام الله بالخليل ببيت لحم؟ هاي بلد منكوبة، بس هيك بنقدر نحكي، غير هيك ما بنحكي. هاي البلد منكوبة، ضيعوها.
0: بتحس الوضع الاقتصادي يعني مش عماله بتحسن حتى بعد ظروف
5: الاقتصادي؟ يا عمي احنا هون يا دوب الواحد قوت يومه، ولسه مش موصينه. احنا بنشتغل بالديون، بنشتغل بالآجل، ما ضل معنا اشي، خلص الحديد بعناها. حتى
0: وجود الناس اهلنا من ال 48 اذا دخلوا البلد، بتحس انه بتحرك الوضع الاقتصادي ولا الموضوع اكبر من هيك؟
5: الموضوع برام الله عمي.
0: بتحس انه طول كريم يعني مظلوم؟
5: مهمش كليا بجميع الاتجاهات، يعني مهمش كليا طول كريم. طول كريم يعني مش طول كريم اللي بنعرفها احنا،
0: يعني حتى الغلطات
5: عندنا شماعة اسمها شماعة الاحتلال. احنا مشكلتنا مش احتلال يا عمي، هي المشكلة الاساسية احتلال، بس في مشاكل تانية غير مشاكل الاحتلال. غير مشاكل الاحتلال، احنا بس من رب كروش في مناطق الحكم الذاتي، بينما المناطق الجانبية مش إلنا.
0: نعم، وللأسف يعني طول كرم هذا ما سمعناه في أكثر من حدا أنه فعلا طول كرم مظلومة.
5: منكوبة مش مظلومة، منكوبة. في فرق بين مظلومة ومنكوبة. المظلوم بأخذ مظلمته، المنكوب ما بأخذ منكبته. من نحكي
0: ايه طب خلص، كان الله في العون. الله يسعدنا صباحك، ويعني الله يفرجها، بس يسعد صباحك. تحياتنا لك، برنامج مع الناس. السلام عليكم. يعني أقل ما يمكن لما ينحكى عن طول كرم هي منطقة منكوبة، يعني هذا على لسان الناس بوضع الاقتصادي. صراحة يمكن أنا من الناس اللي كنت أجع طول كرم دائما، اليوم بتفاجأ هذا الشارع اللي كان مش ممكن تحط إجرك فيه، الشارع اليوم من السيارات من الناس، الشارع اليوم شبه فاضي. يعني واضح، وهذا انعكاس للحركة التجارية في البلد، واضح من قدرة الناس الاقتصادية على تغطية احتياجاتها اليومية. كان الله بالعون. احنا رح ننتقل مع زميلنا تامر، حبيبنا يا تامر، رح ننتقل إلى السوق الذهب أو السوق مغلق، نشوف كمان احنا رأي الناس هناك. تفضلوا معنا.
6: هاي مقطع في من المقطع.
0: صباح الخير، كيف حالك؟ تعرف عليك
7: نضال جوه محمد الكذاني.
0: نضال زعتمانة ولا دقيت عدس، شو اسمها
7: هاي؟ بحكولها في ناس زعت بلاط، في ناس زوفة، في دقة عدس، حسب شو مسميات.
0: بس هي نفسها في الآخر.
7: هي نفسها بالآخر بالصبت.
0: طب كيف شايف انها الوضع؟
7: والله الوضع على الله، وضع السوق على الله. يعني الوضع يعني ما مضتش زي هالأيام هاي.
0: يعني وانا ماشي بالسوق يعني نضال بقول انه هذا الشارع اللي كان دائما مليان ناس ومليان سيارات، اليوم بشوف الشارع فاضي.
7: طبعا وضع الناس يا عم، وضع الناس اللي تمر فيها الفترة الاقتصادية صعب جدا على الناس كلها، لا في شغل ولا في مصدر رزق للعالم. يعني الوضع سيء، لا في رواتب الموظفين، الوضع يعني سيء على الجميع. مش
0: يعني لما كانوا أهلنا في 48 مرات يجوا على طول كرم كان شوي يتحرك الوضع التجاري.
7: طبعا إشي أكيد، الوضع بيختلف كليا. لما باقي في
0: بيجي اليوم
7: بيجي بس خفيف. مش زي، لأنه في حوادث طول كرم هي الوحيدة في كل المدن المحاصرة، مش زي باقي المدن. يعني طول كرم إذا فتح الناب أجوا عليها، ما فتحش الناب ما أحد بيجي عليها.
0: قديش نزل مبيعاتك اليومية تقريبا يعني بشكل عام؟
7: حسب، مش كل أيام واحد. يعني زمان وهي طرق فاتحة في إقبال على المشتريات، اليوم الجميع يعني ما فيش إقبال.
0: يعني واحد يا دوب يطلع مصروفه،
7: يا دوب يعني يطلع مصروفه.
0: كان الله بالعون أخي. الله يسعد صباحك، الله يبارك فيك يا رب. يعني زي ما انتم شايفين أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا من اليوم من طول كرم، وهذا حال الناس، حال الناس حتى على البسطات. أبسط الأشياء اللي بتنباع مش عمالها بتقضي الحاجة. صباحك عم، الله يسعد صباح. كيف الحال؟ شو أخبارك؟ أمورك؟ شغل تمام؟ إحنا في برنامج مع الناس على راية، واليوم إحنا موجودين في طول كرم عشان نسمع وضع الناس. كيف وضع الخضرة اليوم؟
8: الحمد لله رب العالمين، يعني نزلت شوي الخضرة، بس أنت عارف يعني الأوضاع كلها تعبانة. يعني حتى لو نزلت الخضرة الأوضاع تعبانة، يعني ما في عمال مثلا بتشتغل، ما في رواتب للناس للموظفين. يعني نص الراتب مثلا هذا ما بكفي حيال. انت عارف الناس عندها التزامات كثير يعني، في ناس مستاجر، في ناس عندها مثلا ناس بتتعلم، ناس مثلا مريضه شيء، فالتزامات الناس كثير.
0: يعني لو اجينا سالنا قديش قيمه المشتريات، يعني مثلا زبون يجي مثلا يشتري بمبلغ، اليوم بيشتري بنفس المبلغ ولا على الحد
8: الادنى؟ ياخذ 4 كيلو باخذ كيلو، شايف يعني الربع يعني، فاهم علي؟ اوضاع كثير كثير مأساويه كثير، حتى للخضره حتى للحمه حتى للدجاج حتى للأواعي، يعني مش بس الخضره والاشياء هاي، يعني الخضره مأكولات، يعني مأكولات مضطر عليها وضعيف جدا، فاهم؟ فما بالك في الاشياء الثانيه.
0: ان شاء الله كان الله بالعون يعني،
8: ان شاء الله انه تفرج يعني وتصير حل يعني، ويصير إشي انه الناس ترجع زي لطبيعتها زي اول يعني، فاهم علي؟
0: ان شاء الله. بتحس انه الاغلاقات على مدينه طول كرم يعني اثرت؟
8: مدينه طول كرم اصلا يعني اعطى المدينه في التجاره وفي الاسواق. ليش؟ لانها في عليها حواجز كثير، مش زي رام الله، زي نابلس انت بسيارتك تطلع على نابلس تطلع على رام الله عادي، اما هون بلفوا لفات كثير وبتعذبنوا يعني الناس لما تيجي على طول كرم، خصوصا عرب الداخل يعني، احنا بنحكي يعني انه عرب الداخل بيجوا على طول كرم كثير وبحبوا يجوا على طول كرم، بس يعني الطرق صعبه انهم يجوا هون، فاهم علي؟ بحاولوا يعني على كلكيلي، بحاولوا على نابلس، بحاولوا على رام الله،
0: اللي بحسوها ما اسهل لهم.
8: ايوه طبعا اللي بحسوا اسهل، ما فيش مضايقات، ما فيش
0: يعني، كانه البيع هون بس على اولاد البلد.
8: ايوه بس على اولاد البلد، قليل ما بيجي من عرب الداخل يعني هون.
0: يعني الخضره سهل بتيجي ولا بتنقطع مرات بسبب يعني تحديدا الطرق؟
8: لا الخضره موجوده يعني، بس يعني مرات يعني خفيف يعني، اما الخضره موجوده باستمرار، ونزلت اسعارها شوي شايف، بس الأوضاع الاقتصادية مأساوية بالنسبة للناس يعني، بالنسبة لدين الناس للمصاري اللي مع الناس يعني، فاهم علي؟ فبتلاقي يعني الإقبال مش شديد يعني، ما قلت لك اللي كان يأخذ 4 كيلو كلك حطك 4 كيلو مثلا بعشرة، بأخذ كيلو أو كيلتين أو نص كيلو أو شيكلين فلفل بكلك، فاهم؟ يعني الأوضاع كثير مأساوية كثير، لأنه فش مع الناس.
0: الله يكون بالعون
8: إن شاء الله،
0: الله يكون بالعون ويسر صباحك، الله يبارك فيك، الله يعطيك الصحة يا رب، الله يعطيك الصحة. ويعني وكأنه حال الناس واحد، حال الناس أقول لك طول كرم مظلومة، طول كرم تعاني من الإغلاق، تعاني من قلة الموارد الموجودة، وعلى ما يبدو كمان عدم وجود أي ناس من برا المدينة عماله بأثر بطريقة سلبية عليهم. يعني زي ما تفضل الحج قبل شوي على بسطة الخضرة، بقولك اللي كان يشتري 4 كيلو اليوم يشتري بس كيلو واحد، وهي أولويات الناس على الوضع الاقتصادي. خلنا نكمل نشوف كمان. تشوف قطاع الملابس، نشوف الناس شو وضعها. زي ما انتم شايفين يعني الشارع فاضي، هذا الشارع دائما مليان، بس للأسف اليوم على الوضع الاقتصادي والتجاري الوضع غير. خلينا نشوف قطاع الملابس، تامر خليك معي نشوف صباح الخير، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. احنا برنامج مع الناس في رايا، واليوم احنا جايين على طول كرم صراحه الاستطلاع شو وضع الناس في طول كرم، وهي طول كرم يعني البلد اللي زي ما سمعنا من كل الناس يقول لك الوضع الاقتصادي على مجال عندك ما شاء الله محل ملابس، شو وضع الناس؟
9: كرم مدينه المنسيه، احنا حاسين حالنا عايشين بقاره لحالنا عن كل الضفه الغربيه، يعني طول كرم من ناحيه الخدمات، من ناحيه الزوار عرب 48، من ناحيه المشاريع منسيين تماما من كل الكبار، يعني فاضي البلد. يعني احنا انا طلعت من المحل، شفنا جيت تركت المحل ورحت
0: نعم مريت على المحل ما لقيتش حدا،
9: لانه انا من ساعتين من ثلاث ما حدش دخل علي يعني. هذا الحكي كل يوم، مش يوم يعني، حتى بيوم السبت بيكون برضه ضعيف.
0: ولو يوم السبت كان هذا يوم الشغل يعني عمليا،
9: يوم السبت بيكون زي يوم عادي خفيف قبل 3-4 سنين، ما في شغل، ما في اي خدمات، ما في اي زوار.
0: قديش يعني اثر عدم دخول اهلنا في 48 او حتى الاغلاقات الموجوده على طول كرم اليوم بتحد من دخول الناس؟ هل لها علاقه ولا الناس بس اقتصاديا هبيانه؟
9: يعني 48 90% خف، واهل طول كرم نفسهم اللي بدخلوا عندك معوش فلوس، يعني اللي بدخل عندك بده بلوزه ب 10 شيكل 15 شيكل، يعني ما عندوش قدره انه يشتري كسوتين او لثلاث اطفال عنده. فالناس تعبانه مجهده، البلد متروكه لحالنا، يعني احنا حاسين حالنا انه احنا كرم معزول عن باقي الكوكب كلياته. وضع كل الناس كمان سعد زمان، رح تلاقي كل اصحاب التجار قاعدين على الرصيف مع بعض، ما في اي حدا ببيع. يعني اللي بدخل علينا الشخص الوحيد اللي هم تعون الضريبه بده يشوف الضريبه قديش تبعت، بقول له انت الشخص الوحيد دخل علي من الصبح، انت الشخص الوحيد. نحن كلنا عرفنا في محلاته.
0: يعني فوق الوضع الاقتصادي كمان، يعني وهذا السؤال، كيف التجار قادرين يوقفوا عجريهم لليوم؟
9: والله بالدين، كل التجار بالدين من بعض، ولو يعني بجوز اكثر من 20 شخص داخل هذا الشارع كلياته. وانا احيانا بشتغل بار تايم بالعقارات بالسمسره، من بدايه السوق لاخر السوق نص التجار تصل علي تلفونات ببيعوا محلاتنا، دورنا على شراء ما في اي شراء. كل التجار تصل علي عند المقاطعه، كله تصل علي دبرنا شراء، دبرنا بيع، دبرنا اجار. فحاليا كل التجار شكات، والشكات دخلت على المحكمه وعلى التنفيذ، وكل بالمونه ماسكين على بعض. يعني انا مشي لك عشان امشي لك. فلو حاليا تم تطبيق حبس الشكات راح تصحى الصبح راح تلاقي تحط سياج حوالين تركيا كلياتها. اللي له واحد برا متغرب بيبعث له فلوس، اللي عنده كرة ارض باعها، اللي عنده محلين باع محله وخلى محل، اللي عنده خمس عمال. انا كان عندي ثلاث عمال حاليا، انا واخوي وابوي، لو انه عمال عند ابوي طرنا، يعني لو نحن عمال مش اولاده طرنا وجوز طرنا هسه، يعني باين كيف عليك يبقى بضلش، يعني مش بضلش عندنا شيء يعني نعمله. كل اللي كان عنده ست عمال سبع عمال كل خلصهم. فحاليا واقفين انه احنا بس بنسد الكهرباء بندفع المي بس. يعني خلال فترة قصيرة رحت لك البلد حطوا سياج حولين حبس الناس كلياتها،
0: وكانوا يعني بنحكي عن كل التجار يعني في حالة مديونية.
9: مديونية نعم، في حالة كسر. أنا بعرف كثير ناس مكسورين بعشرات الآلاف
0: بس واقف لأنه لازم يوقف.
9: عفوا تشتري شكات، وحاليا موعد قراءة سداد الشكات بيجي بعد العيد، احنا ساعدين بعد العيد. فحاليا في ضغط عالي من أصحاب الجملة إنه بدنا فلوسنا،
0: لأنه على العيد ما صار الشغل.
9: فكل البلد عايشة كانت على العيد، والعيد ما صار الشغل. فحاليا ممكن خلال فترة قصيرة تلاقي محلات كثيرة اصحابها محبوسين لانه معوش سد حق الشكات. وهي الازمة صار فيها ثلاث سنين، مش سنة، مش يوم يومين، ثلاث اربعة. فالناس انقطع نفسها، ممكن الجريمة كمان فترة تكثر. المتسولين صاروا بجنون عندنا، كل عشر دقائق فوت عندي واحد بيطلب مساعدة، كل عشر دقائق فوت عندي واحد بده يشتري بالدين.
0: وهذا ما كانش سابقا،
9: ما كانش، كان 10%. هلا حاليا كل شيء يفوت عندك واحد ومساعدي، ابن خالك بده يطلب منك مساعدة، ابن عمتك، ابن جيرانك، مشان فلان، مشان محمد، مشان بده ياخذ بنطلون بلوز اكسل الولد بس بعطيك بعدين. يعني سكر ما يحصل.
0: كان الله بالعون، شكرا جزيلا. الله يسعدنا اياك حبيبنا.
10: يعني وضع اقتصادي سيء جدا من 7.
0: ليش؟
10: من 17.
0: من 17؟
10: نعم، كان وضع مستوية. احسن.
0: مستوية. طب انا بقول لك كل كان من قبل 17.
10: لا لا، يعني كان الوضع احسن.
0: الله يفرجها يا رب. شو بتشتغل حضرتك؟
10: عتال.
0: العرباوي.
10: نعم.
0: اختلف عليك الوضع؟
10: 90%.
0: اليوم الناس بتحمل لحالها، بدهاش حدا يقتلها.
10: بالضبط. واخواني بالداخل مش زي اول.
0: ما بجوش،
10: بقول الوضع عندنا سيء زيكم. شو بنقولهم؟ اهلا وسهلا.
0: كان الله بالعون. ابو ايش محروس؟
10: ابو خالد.
0: ابو خالد
10: حياك الله. ايام طول كريم حارة الحمام.
0: يا حياك الله. اليوم وين انت، وين موجود؟
10: مش نازح.
0: من عارف وين؟
10: بحي رشيد بذنابه.
0: ذنابه، يا حياك الله.
10: طرونا ونازحين، نازح عند ناس. ناس محترمين طيبين، استقبلونا احسن
0: استقبال. كل الاحترام لك ولهم، وان شاء الله قريبا بترجعوا على المخيم ان شاء الله، وربنا يفرج على الجميع.
10: الله بس.
0: امين يا رب العالمين. الله يعطيك العافيه. وانا زي ما انتم شايفين يعني بتنوع، حتى التجار بتنوع المستفيدين. راح نستكمل مشوارنا. ابقوا معنا فاصل.
11: برعايه جوال

0: إنصال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاد ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وأول أرض

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: حين ينهض الشباب والشابات بالمبادرة والفعل يصبح المجتمع أقوى وأكثر تماسكا، من هنا تبدأ القوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية يفتح الطريق أمام أفكاركم ويحول مبادراتكم إلى أثر حقيقي. لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها بأنفسكم. شاركوا، فأنتم الأمل وأنتم القوة وأنتم المستقبل. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، ودائما مع الناس وبرعاية جوال. واليوم في هذه الحلقة الاستثنائية من مدينة الكرم، هذه المدينة العزيزة على قلب كل حدا فلسطيني، عزيز أولاد البلد. طول كرم اليوم اللي بتتعرض لكثير من القضايا، أبرزها موضوع الإغلاق المستمر، تهجير أهلها، تهجير مخيم طول كرم ومخيم نور شمس، وأيضا هذه الإغلاقات اللي أثرت على دخول أهلنا من 48 إلى مدينة طول كرم، واللي أثرت سلبا على القوة الشرائية في مدينة طول كرم. اليوم أنا يعني سعيد بوجودي على في هذا المقهى الجميل مع الناس الطياب. الله يسعد صباحكم، صباح الخير عام.
1: نور، صباح النور، بارك الله فيك. أيمن الدحلي،
0: يا حياك الله، تعرف عليك.
2: جمال شبلي، أبو خالد،
0: يا حيا الله أبو خالد، يا حيا الله. يعني اليوم وإحنا بنلف في البلد، صراحة أقول لك إنه أنا صار لي فترة من جعت الكريم، بس مش هذا نص البلد تحت الكريم. يعني مرات بسأل حالي وين راحت الناس.
2: صحيح صحيح، الوضع لا شك كما تعلم إنه الوضع عندنا سيء جدا، وضعف الاقتصاد وكله ضعف، بس إضافة عليه اليوم عطلة رسمية، دير بالك. نعم. كل الناس كمان أكثر شوية. نعم. عشان عطلة رسمية اليوم، واحد محرم.
0: نعم. يعني بتحس الإغلاقات أو وجود الحواجز على مدينة طول كرم بيساعد على يعني هذا الضعف القوة الشرائية الموجودة في المدينة؟
2: طبعا الإغلاقات هي المصيبة عندنا على طول كرم. الإغلاقات اللي بيجي على طول كرم بده يلف ساعات، وده دخل بعرفش انه كم ساعة مشان يطلع. الإغلاق هي مصيبة طول كرم، الإغلاقات حاليا. نعم. طبعا إضافة عن قلة الشغل، بس الأساس الإغلاقات، الله يعين. بس هي الإغلاقات أكبر سبب، لأنك تدخل طول كرم تعرفش كيف تطلع، هاي مصيبة.
0: يعني الناس بتدخل طول كرم بس في لحظة ما بتعرفش إذا راح تطلع بسهولة ولا مش بسهولة.
2: بالضبط بالضبط، إمتى تطلع بصير. يعني داخل أنت وأنت في طول كرم مش آمن، كيف بدي أروح؟ إمتى أروح؟ من وين أروح؟ شوفي سكة هاي سكرت إجبارة، سكرت عناب، ألف بالزارية، يعني وين ما وين ما حسبتها بعيدة بتصير. نعم. وين ما حسبتها. نعم.
0: كيف شايف الناس أبو؟
1: والله الله يعينهم، الله يعينهم. يعني بصراحة الوضع مأساوي، الله يعين الناس. يعني إذا بضل الوضع هيك صعب، والله صعب. يعني لازم يصير تغيير، لازم يكون في مبادرات يعني تحرك الوضع. احنا يعني الظرف صعب جدا على الكل، يمكن على الحكومة كمان، وعلى الشعب، وعلى التجار، وعلى المواطنين والموظفين. يعني كمان الموظفين بيعانوا معاناة كبير، العمال. فالله يعين الناس. يعني
0: وانا
1: سجن سجن بصراحة طول كرم هي بسجن، ومداخلها يعني من أصعب المداخل الموجودة بكل الضفة، بكل مدن الضفة. يعني المفروض يكون في مبادرات. يعني
0: يعني من حديث الناس، من حديث الناس بقول لك اليوم الناس بتفضل انها تروح على نابلس او على قلقيلية، لانه الدخل والطلعة اسهل، وبالتالي عشان هيك بطلت تيجي على طول كرم.
1: اكيد 100%، مع الناس كانت تحب طول كرم، يعني عرب الداخل كانوا يحبوا طول كرم اكثر من، بس حاليا لا. يعني الواضح انه معاناه جدا. احنا حتى اهل طول كرم لما نطلع على اي مدينه عم نفس المعاناه، يعني طرق مش سالكه والوضع صعب جدا.
0: يعني الواحد اذا بده يروح على مناسبه برا طول كرم بحسب مليون حساب.
1: 100% 100% 100%، لانه حتى حساب الرجعه دائما، يعني بده الواحد كيف بده يرجع، لانه ممكن تطلع وما تعرفش ترجع، تلف الدنيا كلها وبتمر عن الحاجز بكون فاتح، بترجع بتلاقي سكر. ومزاجيين يعني، حتى التنظيم الحواجز، يعني لو مواعيد صادقة ولو في مواعيد ثابتة بيرتب أموره الواحد، لكن ما في مواعيد. يعني بجوز ما يعني لما توصل الحاجز يسكر، يكون فاتح، توصل عليه بيقول لك خلص سكرنا.
0: للأسف هذا حال البلد. مخالد شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك عم. الله يخليكم يا رب، يعطيكم ألف عافية، و طول كرم بتضلها بعزها بأهلها. السلام عليكم. يعني زي ما انتم شايفين، يعني حتى الحال واحد ولسان واحد. خلينا نكمل شوي على منطقة سوق الخضرة لنشوف الوضع. أنا تعبت الشباب اليوم معي، بس سامحونا اليوم. صبحك، السلام عليكم، كيف الحال؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله تمام. اسمحوا لنا صبحك شباب. السلام عليكم. السلامات والأخبار ورحمة السلام. إحنا برنامج مع الناس على راية، واليوم إحنا جينا على طول كرم، لكن طول كرم مش طول كرم، الأسواق نايمة.
3: الله يعين الأبد.
0: آمين يا رب.
3: الله يسلمك.
0: يعني إحنا صراحة شفنا محلات خضرة، وشفنا محلات الأواعي، وشفنا محلات حتى المقاهي، محلات الذهب. هذا المفروض إنه بوقفش إنه الناس بتتجوز تضطر تشتري ذهب، بس قديش أثر عليكم الوضع الاقتصادي اليوم؟
3: كثير كثير كثير.
0: بتحس الناس اللي كانت تشتري ذهب بمبلغ معين اليوم بروحوا للأقل؟
3: اللي كان يشتري بعشرة بيشتري بألف،
0: مع إنه سعر الذهب يعني طاير.
3: الذهب غالي، يعني الله يعين الناس. في ناس بتتجوز بتعطي مصاري، صار بطلت تشتري ذهب، فهسه الركود على الذهب كثير كبير.
0: وخاصة إنه الذهب غالي، صاروا الناس تعطي المهر كاش.
3: كاش بالضبط.
0: وهذا قديش أثر عليكم في محلات الذهب؟ يعني هذا سوق الذهب المعروف وتكرم
3: من 90% حوالي.
0: مع إنه إحنا يعني فترة الصيف، هلا فترة العراس، يعني حتى موضوع الهدايا وموضوع
3: ضغط شغل. بس زي ما أنت شايف الأسواق، فيش حدا في البلد.
0: يعني مفروض اليوم هو من أيام الضغط الشغل.
3: بس ما في حركة، ما في شغل، ما في إشي.
0: كانوا في زبائن يجيكم من برا المدينة، من برا المحافظة؟
3: الزبائن كانت من عرب الداخل، وهسه بسبب الحواجز يعني انه مسكرت، ما في حدا يجي. اللي بيجي بيجي بطلوع الروح، بغلبه وببطل، يعني اللي بيجي اليوم بطل يجي بكرة.
0: بحسب
3: التحسين. عندي حاجز، عندي بصرا ايش.
0: يسعد صباحك وكان الله بالعون. بدي اشكرك شكرا جزيلا يا رب. الله يفرجها على كل اهلنا وين ما كان. السلام عليكم. يعني حتى الذهب وسوق الذهب اللي بتعرض كمان لانتكاسة، صراحة انتكاسة في موضوع الأسواق. يعني زي ما سمعنا هلا، بقول لك انه الناس اليوم، الناس صارت تفضل تدفع مهر مصاري كاش ولا تشتري ذهب لعدة أسباب. الذهب غالي أولا، وضعف الحركة التجارية. يعني بقول لك اللي كان مثلا يشتري 5000 دينار ذهب، اليوم يدوب يشتري 1000. خليكم معنا. شطة بلدية. السلام عليك. تعرف عليك.
4: رامي حالو من طول كرم.
0: رامي، شايفك شطتك هاي ولا انت بتشتغلها؟
4: نعم.
0: بدي اسألك عن الحركة التجارية في البلد، كيف وضعها اليوم؟
4: الحركة التجارية ضئيلة جدا. بالنسبة للاجر الغريبة في الشنة، العمال قاعدين، موظفين رواتب نص راتب يا دوب مكفيهم. وعندنا بالنسبة لطول كرم بدون ما يفتح معبر شوفي، طريق شوفي على الفاضي،
0: ومغلق من فترة،
4: من فترة كبيرة مغلق، يعني من 3 سنين، خلينا نقول 2.5 سنين. طول كرم وضعها تحت الصفر.
0: كداش فرق معكم يعني انت في بسطتك هيا في البيع؟ يعني كداش نزلت المبيعات؟
4: نزلت من 70% ل80%. البيع نازل، ما فيش أسواق نهائي. البلد منع تجول، يعني اسم ناس رايحة جاية في الشارع.
0: يعني حتى الناس اللي ماشية بالسوق مش ناس جاية تشتري.
4: ناس بس بتكزدر، يعني بتغير جو، مش أزود منهم.
0: كان الله بالعون، وإن شاء الله الله بفرجها على كل عباده يا رب. بالك لو شوي يعني صار في توجه حكومي على سبيل المثال، بتوجه الناس على طول كرم، بتنظيم زيارات لطول كرم، بتحسن الوضع؟
4: هو المفروض انه من ناحية المحافظ، من الغرفة التجارية البلدية، يعملوا اشي، ينزلوا على الارتباط، يسدوا المحلات، يعملوا اشي للبلد، يعني بدون احتجاجات على الفاضي هالمدينة.
0: والمدينة بدها وقفة. بدي احييك
4: حبيبي،
0: الله يعطيك الف عافية. ان شاء الله يا رب الله يفرجها دائما. وكمان عطها بس عمر صح؟
4: رامي.
0: اللي بيجي على طول كرم يجي على شطة أخونا رامي، شطة بلدية أخت شلن زاكي،
4: معروفة من 50 سنة، عظمن حياة الوالد.
0: الله يرحمه. كل احترام، أعطيك العافية. احنا يوم الخميس الصبح إن شاء الله. يعني زي ما انتم شايفين والحديث يطول وتتشابه يعني حديث الناس يتشابه. وكان الله بالعون. يعني خلينا كمان ندخل شوي بالسوق. خلينا ندخل بالسوق. طيب السلام عليكم.
5: السلام.
0: صباح كيف الحال؟
5: الحمد لله.
0: امورك؟
5: الحمد لله.
0: فجلات بلديه هاي؟
5: بلديه.
0: خسات بلديه؟
5: بلديه.
0: تفضل. حياك الله. كيف وضع السوق ابو؟ ابو ايش المحروس؟
5: ابو المعتز.
0: ابو المعتز وضع السوق؟
5: والله الاسواق لا يرسلها اصعب من هيك، سيئه جدا جدا.
0: شافك قاعد
5: شو بدنا نسوي؟ كلت الشغل بتعلم التطريز من مكادين، شو بدنا نسوي؟ الله يكون بالعون.
0: ليش فيش ناس في السوق؟
5: الوضع البلد اول شيء احنا عايشين ضد احتلال، وما فيش عمال، فيش مخيمات الله يهونها على الجميع، وفيش اجر غريبه تيجي تحيي البلد. البلد يعني زي ما انت شايفها، طلع الصوره بتتكلم، وضع سيء أسوأ مما تتصور.
0: الله يفرجها يا رب
5: على الجميع.
0: الله يسعدكم. السلام عليكم. حال البلد الله يكون بعون الناس اللي يعني بتحاول تقضي حاجتها بأقل الإمكانيات الموجودة، كان الله بالعون. مصطفي السلام عليكم. كيف الحال؟ أمورك؟
6: الله يبارك.
0: شو
6: من الرسول طلع الحبيب
0: من أبو الصافي جماعة الخير.
6: حبيبي حبيبي
0: هريسة طول كرم
6: طلع الرسول.
0: لا تعوض
6: يا عزام عطيلة ذلمتنا. يعني تهلا وسهلا تشرفوه.
0: عم شو الوضع؟ كيف وضع البلد؟
6: الحمد لله ممتاز. الله يكون بالعون. مش سالب موجب كمان. لا والله يجبر الناس الله يعين. وضع والله سيء للأسف الشديد.
0: قديش فرقت شغل اليوم عن قبل كم من سنة؟
6: الحمد لله بألف النعمة، يعني الحمد لله في عنا دخل، وفي الله يجبر التجار مصانع شركات. احنا بلا ما اخذ البسطة شو ما بيجي نعم، وعايشين المصطرين اللي عندهم التزامات الحمد لله ما عندناش التزامات. احنا اول باول عايشتنا الحمد لله مصطرين ومجوزين اولادنا يعني كل جبل. اما الله يجبر الناس الله يعينهم. اما احنا الحمد لله بألف النعم.
0: الحمد لله رب العالمين.
6: يتق الله يجعل الله مخرج ويرزقكم حسنات.
0: امين امين يا رب العالمين. واصل ابو الصافي يسلم يديك وعينيك، وتنسوش هريسة ابو الصافي يا جماعه الخير. تفضل تفضل. هي نعم هي
7: يعني احنا
0: نعرف عليك. اولا
7: بلال حمدان من طول كرم. انا من الصبح انا بكلب على الفيسبوك. اذا ابناء طول كرم، ابناء طول كرم وناس اسماء معروفه بطول كرم نازلين بقولوا اسعار الخضار واسعار الفواكه اغلى اسعار في طول كرم عن نابلس وعن جنين. طب منها اذا انتم ابناء طول كرم قاعدين بتطلعوا اشاعات مغرضه عن هذا.
0: نعم.
7: الموضوع.
0: نعم.
7: منين الناس اللي من برا بدهم يجوا عندنا؟ من وين عرب 48 بدهم يجوا عندنا يشتروا لما يسمعوا اولاد طول كرم بيحكوا هذا الموضوع؟ احنا اللي مخربين اقتصاد البلد.
0: اسال سؤال يعني فضل. ليش بيحكوا يعني ليش بيقولوا ان اسعار غاليه؟ طيب اذا الاسعار مش غاليه
7: هو ممكن راح عند مثلا على محل معين واشترى شيء غالي جمع جمع. طب بالعكس ما في بسطات وهي محلات فواكه ومحلات خضار اسعارها كويسه واسعارها منيحه.
0: طب احنا طول عمرنا بنيجي من كل المحافظات بنيجي على طول كرم عشان نشتري خضر لانه الخضر النظيفه واسعارها معقول.
7: طيب انت هيك انت تحكي.
0: نعم صحيح.
7: طب وانا ابن طول كرم لما اطلع اشاعه انه عندنا البضاعه غاليه وعندنا البضاعه كيف الناس اللي برا تسمع ابن طول كرم بيحكي هيك؟ كيف بدها تيجي على البلد؟
0: طب معناه خلينا نفكر بطريقه ثانيه. شو يعني على المحافظه والبلديه اذا في اجراءات معينه عمل؟ يعني احنا شفنا في بعض المحافظات صار في تنظيم لرحال وتنظيم لبساط من محافظات مختلفه عشان يحركوا شوي البلد تجاريا.
7: طبعا
0: طول كرم شو لازم تعمل؟
7: طبعا اولا البلديه طول كرم عليها حمل ثقيل انها بدها توسع الطرق عشان تعرف السيارات اللي بتيجي من برا تقدر تمشي وتلاقي مصفات قريبه من الاسواق. هاي اول نقطه. ثانيا بدك تعمل اشتراك. مثلا انا بدي اجيبها النابلس، انا بدي اجيبها الكلكيلي، هسه انا ما بدي افكر في الاجر الغريبي 48.
0: نعم.
7: بدي افكر باقي المحافظات كيف بجيبهم عندي.
0: نعم.
7: فاذا لازم يكون في بين البلديات اتفاق معين انه انا بدي اودي لك اولاد طول كرم وانت ودي لي اولاد نابلس. نعم. انت ودي لي اولاد كلكيلي اولاد جنين خليهم يجوا عندي يزوروني يشتروا من عندي وانا بدي اشتري من عندهم. هيك بيصير تكامل. اما اني انا افكر بمصلحتي انا انت تجار طول كرم معروفين كلياتهم من نابلس ومن جنين. طب انا ابن نابلس صاحب محل من نابلس يفتح عندي بطول كرم يرفع السعر بيطفش الناس كلها على نابلس على بلده وخلص.
0: هي البلاد واحد ابو يعني
7: ما انا هذا اللي بحكي فيه البلاد واحد. فليش ما نفكر انا افكر بمصلحه ابن نابلس وابن نابلس يفكر بمصلحه ابن طول كرم؟
0: يعني انا يعني بقول اتفق يعني شكرا على الكلام اللي حكيته بالنسبه للتنظيم. يعني اليوم احنا بنقول مصفات اذا في مصفات بتسهل على الناس وجودها.
7: طبعا.
0: يعني حدث موقف امامي في رام الله هذيك اليوم العدادات الدفع المسبق تم مخالفه واحد من ال 48 فقام مواطن قال له والله ما بتدفع فدفع عنه وكلم يا جماعه الخير هذول الضيوف عنا ظلم حركين البلد، فدفع عنه المخالفة. أنا كنت واقف بقول البلد لسه بخير.
7: طبعا هي البلد بخير، وأنا أصلا ضد المخالفات هاي. هي المواقف هاي مسبقة الدفع منيحة كويسة، بس بعض الأيام لا ممنوع. هاي بعض الأيام يوم السبت ممنوع،
0: يعني على الأقل تحديد مواقف معينة للزوار من برا البلد.
7: طبعا هذول أصلا لازم يكون المفتوحات 24 ساعة في يوم مثلا سبت وخميس. ممنوع لا تخالف ولا تأخذ من حدا، ممنوع هذول المفتوحات. ليش؟ خلي الناس تيجي تلاقي مصفات. أما أنا يوم السبت وخميس إذا وقف شوي صغيرة دقيقتين، بنت عمي أجت من رام الله دقيقتين، والله دقيقتين أنا بكيت معها، خالفها بقول له يا ابن الحلال أنا بنت الكرم عندي بسطة وهينة. قال لا لا هاي قانون قانون، كلبش لها إياها. قالت له بديش أدفع وخليها مكلبش 24 ساعة وبديش أدفع. قلت له خذ يا عمي 25.
0: أبو إيش محروس؟
7: أبو البهاء.
0: أبو البهاء، يعني هذا الحكي اللي بيمشي عليه ترين صراحة. يعني في كل حديثنا اليوم في السوق الكل بيشكي، بس اليوم أبو البهاء قدم مقترح، وأنا صراحة يعني بلدية تسمعنا والمحافظة تسمعنا، فعلا سهلوا على الناس اللي بتيجي برا البلد، سهلوا عليهم المواقف عشان بسهولة يوكل، بسهولة ينزل يشتري. إذا بدنا الناس تيجي عنا بدنا نوسع باب دارنا، اللي بده يعمل جمال
7: الله يجزيك خير.
0: أبو البهاء
7: حبيبي
0: سلامات. السلام عليكم. يعني لا ما بنفعش، أنا طالع بدك تقول أبو الصافي
6: وضعنا عنا في طول كريم. مش إنه الأجر غريبي، إحنا محاصرين من سنتين ثلاث
0: صحيح،
6: والأوضاع الاقتصادية إحنا شو بدنا؟ أمن وأمان واقتصاد، ما بدنا شيء.
0: كل شيء بدك كل شيء أبو الصافي.
6: لا لا، طالما وجد الأمن والأمان يوجد اقتصاد.
0: طبعا
6: ولا لا؟
0: طبعا
6: طالما فيش أمن وأمان فيش اقتصاد.
0: صحيح 100%.
6: والباقي عندك.
0: والباقي عندك أبو الصافي، الله يفرج علينا وعليك يا رب. يعني صراحة في حديثنا مع أبو البهاء، أبوها كان واضح إنه إذا إحنا بدنا نستقبل الناس ونجيبهم عنا، بدنا نوسع باب دارنا، بدنا مواقف للسيارات، بدنا ننظم عملية دخول الناس من المحافظات الثانية عشان نعاش البلد اقتصاديا وتعويض حالة الكساد الاقتصادي الموجود. خلينا نمشي. بدي أقول لك صباح الخير. سلامات.
8: الأمانة هاي
0: بدي تقوم. الله يبارك فيك أبو البهاء حبيبنا، الله يطرح لك، الله يطرح لك البركة. يعني هذا السوق أسواق الشعبية، كان الله في العون على وضع الناس. بقى في جاج بلدي في يعني والله العظيم حال الناس بحزن. نكمل على الأسواق. طب
9: الموز
0: صبح
9: راح الورد.
0: كيف الحال؟ كيف الموز؟
9: ايه
0: موز 3 ب10. اسعار منيحه،
9: اسعار حريقه،
0: بس الناس تشتريش.
9: بس ناس تشتريش
0: ليش؟
9: على نظام الطيبات يا اخوي. شعب بطيش على شبر
0: ميه. تمزح والله؟ عن جد تحكي؟
9: والله شعب بطيش على شبر ميه.
0: كان الله بالعون. شوف شو شاري.
10: خضره للضار.
0: شو هاد؟
10: بصل.
0: بصل بس شاري بصل. شو بدك تاخذ كمان؟
10: زهرة وبندورة.
0: هذول لك
10: بتنجان.
0: انت اللي بتشتري الغراض؟ بتعرف تنكي؟ البضاعة منيحة في الكريم؟ اي صف انت؟
10: 10.
0: طالع على 10؟ يلا بالتوفيق ان شاء الله ويعطيك الف عافية. انا بحب لما اشوف على راية برنامج مع الناس. انا بحب لما اشوف الشباب الصغار هذول مع العائلات وبشتروا. كم الشمام؟
11: شمام عسل 3 ب10 المود
0: بلدي
11: 10. شمام عسل 3 ب10 المود 3 ب10.
0: بطيخ مش بلدي
11: 10 ب10 البطيخ على السكين.
0: ليش؟
11: ب10 البطيخ على السكين.
0: فيش بلدي
11: 3 كيلو مود ب10.
0: طب احنا من هون، من هون تامر، تامر من هون احنا. اليوم فرصة مع أبو كرم اليوم معنا، يعني سلام الأطرش اللي دائما هو من وراء الكواليس، اليوم احنا هلكناه معنا في
12: قدام الكواليس.
0: اليوم قدام الكواليس. الله يعطيهم الصحة. طبعا زميلة أنوار مطرية اليوم كمان موجودة معنا في هاي الحلقة المميزة من طول كرم. خلينا ننهيها من جوا السوق، تعالوا معنا نكمل. شريتوا ملوخية برضو زي ما انتم شايفين الأسواق. خلينا نشوف موضوع المواد التموينية شوي، شو وضع الأسواق. السلام عليكم. السلام عليكم، يعطيك العافية، الله يقويك. احنا برنامج مع الناس في راية. شو وضع السوق اليوم؟ شايفين السوق فاضي، بدنا اياك دقيقتين. بتحس صباح الخير، كيف الحال؟ شو أخباركم؟ يعني إحنا اليوم في برنامج مع الناس وعلى راية، حبينا نكون في طول كرم في حلقة خاصة اليوم، بس أمناش نخربطك في الحساب. صراحة لأول مرة بشوف أسواق طول كرم، صار لي فترة مش جاي، الشوارع فاضية.
8: والله هي تعتمد لأنه اليوم في مناسبة

0: استنى شوي الناس هسا بصير ايش انه بس يصير عندها نواقص بتصير تاخذ النواقص فهمت كيف يعني بيشتروا على الكد كمان يعني وكمان احنا بنعمل عروض هذا اللي مساعد انه في حركة شرائية عنا انه في عروض اسعارنا كتير
1: يعني ويخلف عليكم تسوي عروض عشان مساعدة الناس يعني
0: هي يعني مرابحنا كتير قليلة يعني فهمت كيف بس ايش الحمد لله يعني انه بنكلب بضاعة
1: شو اسم المحل
0: الرائد للعروض
1: الرائد للعروض في طول كريم باح اليوم ما بديش عطلك اكتر من هيك يعطيكم الف عافية والله يفرجها يا رب وتحياتنا لكل اهل طول كريم يعني حتى في موضوع ما يتعلق فيه المواد الغذائية يعني المواد التموينية الغذائية وهي طبعا أساسية لا يمكن الاستغناء عنها وإحنا من طول كريم وإلى هنا في هذه الحلقة الخاصة بدي أشكركم جزيل الشكر لهذه المتابعة متابعينا على كل منصاتنا على منصة التواصل الاجتماعي وعلى راديو رايا اف ام كل التحية لكم وتحياتنا لكل الزملاء اللي رافقونا اليوم سلام الأطرس في الهندسة الإذاعية ومرافقنا اليوم شكرا جزيلا أبو كرم وأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق وكمان اليوم تعبناكم معنا وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني والرائع تامر دويك اللي احنا شابحين وصلنا أكثر من ساعة على الكاميرا شكرا جزيلا لكم تحياتي لكم أنا أحمد عياش وانتظرونا إن شاء الله أسبوع المقبل في حلقات جديدة ابقوا بألف خير برعاية جوال

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: جنادي إنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. مؤسسات الأسرى تطلق نداء عاجلا يطالب الصحة العالمية بالتدخل فورا بعد التدهور المتواصل في صحة الأسرى وفي مقدماتها التفشي المتصاعد لمرض الجرب بينهم. الاحتلال يصادق على مخطط لإقامة 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة وإقامة مدرسة تلمودية في الخليل. القناة 13 العبرية تزعم أن إدارة ترامب أوقفت قبل أسابيع عملية عسكرية كانت تخطط إسرائيل لتنفيذها في غزة لتستبدلها لاحقا بضم تدريجي وهادئ لأراض داخل القطاع. رئيس ما يسمى بمعهد القدس للشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يعتبر أن تقسيم قطاع غزة أمر مهم لتكريس الانقسام الفلسطيني وإعفاء إسرائيل من المسؤولية عن حياة الغزيين. هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن أن نتنياهو انضم إلى مجلس السلام دون الحصول على موافقة حكومته رغم أنه ملزم قانونيا بذلك. حصيلة العنف في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر ترتفع في النصف الأول من هذا العام إلى 124 قتيلا وأكثر من 100 مصاب بعد مقتل خالد جمل وإصابة زوجته بجروح حرجة فجر اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة. سلطات الاحتلال توزع أوامر بهدم وإخلاء 17 منشأة زراعية في سهل مدينة الطيب داخل الخط الأخضر بذريعة البناء دون ترخيص. دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ رسميا بعد توقيع نص المذكرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران الليلة الماضية في فرنسا. ترامب يؤكد لدول مجموعة السبع أنه سيضغط على تل أبيب للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، وموقع ولا العبري يزعم أن جيش الاحتلال يستعد لتقليص قواته في جنوب البلاد. مجلة إيكونوميست تعتبر أن نهاية الحرب على إيران تهدد بفشل ذريع لإسرائيل التي ستخرج من دون أي مكاسب استراتيجية، ومجلة The Atlantic تقول إن ترامب سعى لتهميش إسرائيل في المفاوضات مع إيران. وكالات الاستخبارات الأمريكية تفيد بأن إيران باتت تستطيع إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي في أي وقت تريد في المستقبل. أجهزة الأمن الأمريكية تكشف عن إحباط خطة لمهاجمة البيت الأبيض أثناء فعالية حضرها دونالد ترامب الأحد الماضي تضمنت استخدام مسيرات ومتفجرات وأسلحة وقناصة. مجلس الشيوخ الأمريكي يحبط أحدث محاولة لتقييد صلاحيات إدارة ترامب في خوض الحروب بما يفضي لوقف العمليات العسكرية على إيران. وأخيرا مجموعة قرصنة إلكترونية تهدد شركة نوفا نوردسك للأدوية ببيع أجزاء من تيرابايت من البيانات التي استولت عليها المجموعة بعدما رفضت الشركة الدنماركية دفع فدية قدرها 25 مليون دولار. الموجز انتهى. قراءة نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا raya.bs ومنصاتنا الرقمية.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: فيزا تانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه كأس العالم تاريخ أعظم حدث رياضي في هذا العالم والصادر عام 11 و2000 ميلادي، يأخذنا الكاتب والصحفي كليمنتي أنجيلو ليسي في رحلة زمنية ممتدة تبدأ من لحظة ميلاد كأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي عام 30/1900 ميلادي، وصولا إلى النسخ الحديثة التي تحولت فيها البطولة إلى أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ولا يكتفي الكتاب إطلاقا بسرد النتائج أو ذكر أسماء الأبطال فحسب، بل يعيد بناء قصة البطولة كرحلة إنسانية عالمية تتقاطع فيها الرياضة مع السياسة والاقتصاد والثقافة، فكل نسخة من كأس العالم ليست مجرد مباريات فحسب، بل هي بمثابة مرآة تعكس حالة العالم برمته وحال الشعوب، حروب، تحولات سياسية، تطور تقني، صعود قوى واختفاء قوى أخرى، وتغيرات اجتماعية كبرى. ويرصد الكتاب اللحظات التي صنعت أسطورة البطولة، أهدافا خالدة، مباريات دراماتيكية، ونجوم تحولوا إلى رموز مثل بيلي ومارادونا وزيدان، والقائمة تطول. لكن خلف هذه اللحظات يكشف الكاتب أيضا كيف أصبحت كأس العالم منصة للقوة الناعمة تستخدمها الدول لتقديم صورتها أمام العالم والبشرية برمتها. كما يوضح الكتاب كيف تطورت البطولة من حدث محدود المشاركة إلى مهرجان عالمي ضخم يتابعه مليارات البشر حول العالم، وتتحكم فيه عوامل الإعلام والتسويق والمال والتكنولوجيا والتطور التقني والاقتصاد الرياضي العالمي. ويتوقف الكتاب عند التحولات الكبرى في تنظيم البطولة، من البث التلفزيوني إلى التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيات التحكم والذكاء الاصطناعي، وكيف غيرت هذه الأدوات شكل اللعبة وتجربة المشاهدة. في النهاية يقدم ليسي كأس العالم كأكثر من بطولة كرة قدم، إنها وكما يقول سجل حي لتاريخ العالم الحديث تختلط فيه المتعة بالرياضة والسياسة والهوية، ليصبح كل 4 سنوات موعدا مع قصة جديدة يكتبها العالم على أرض الملاعب. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: أظهر استطلاع حديث أن ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا بدأ ينعكس على سلوك المستهلكين، إذ بات نحو ثلث السائقين يقلصون استخدام سياراتهم بشكل متكرر بسبب زيادة التكاليف التنقل المرتبطة بأسعار الطاقة. وحسب بيانات صادرة عن بنك تيم بانك استنادا إلى مؤشرة للسيولة المالية، فإن نحو 33% من السائقين بألمانيا أصبحوا يقودون سياراتهم بشكل أقل، فيما ترتفع النسبة إلى 35% بين الأشخاص دون سن 30. تشهد أسعار الفنادق في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ارتفاعات حادة مع كأس العالم، رغم أن معدلات الحجوزات لا تزال أقل من التوقعات في عدد من المنشآت القريبة من ملعب ميت لايف الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة. ورفعت بعض الفنادق أسعار الغرف لديها إلى مستويات غير مسبوقة، مستفيدة من استضافة الملعب 8 مباريات خلال كأس العالم، من بينها المباراة النهائية المقررة في 19 من تموز المقبل.
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك له هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
7: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
8: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
9: وأول أرض

تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحتك النفسية مهمة كما هي صحتك الجسدية. خصص وقتا للاسترخاء وممارسة التأمل أو اليوغا. تذكر الاعتناء بنفسك هي خطوة أساسية نحو حياة صحية ومتوازنة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أجمل والأحلى بالنسبة لكل المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات في كل المدن والمحافظات والقرى والبلدات في كل دول العالم كمان اللي بيسمعونا خارج فلسطين، يعطيهم الصحة والعافية وأهلا بيكم. الكلام يمكن يكون موجه أكثر للمستمعين اللي جوا فلسطين، لأنه عنا كتير مشاكل وكتير هموم وكتير شغلات نفكر فيها. فاليوم جايين نحكي لكم أنه الحياة أقصر بكتير من أنك تأجل تعيشها، الحياة أقصر بكتير من أنك تأجل فكرة تضل تأجلها، فكرة معينة في راسك، مشروع محدد. الحياة أقصر بكتير من أنك تضل تأجل بالسعادة أنها تيجي والفرح أنه يجي. الحياة أقصر بكتير من أنك تأجل صلح مع شخص أنت وياه ما بتحكوش مع بعض من فترة طويلة أو فترة قصيرة. ما تأجل الحياة قصيرة، ما تأجل، لأنه الحياة قصيرة. ما تأجل إنك تعمل إصلاح لعلاقة، إصلاح للنفس، إصلاح لصفة فيك، إشي أنت متمني يتغير بس بتأجل. بدك تخس وبتأجل، البكرة بعد بكرة، الجمعة بعد الجمعة، بعد العرس، بعد العيد. الحياة قصيرة. بدك تتخن، ما تأجل، خلص يبلش في الآن، now today، اليوم. حياة قصيرة، لذلك لازم نحاول نعيشها بصدق، بدون ما نتوارى، بدون ما نتخبي مشاعر وأشياء، ونلجم نفسنا عن شغلات منيحة. الحياة قصيرة، لذلك علينا أن نحب بكرم كبير ونتحلى بالشجاعة. لأنه أنت شجاع ولا أنت جبان، هيك رح تموت يعني بالنهاية، صح ولا لا؟ هلأ شجاعة مع حذر، أكيد الشجاع مش غبي، الشجاع عنده حذر. هذاك اليوم كنت بشوف في فيديو أو فيديوهات للي بيعملوا سكاي دايفينج، يعني بيطلعوا وبينزلوا بالباراشوت، فالناس بتعلق إنه هدول ما بيخافوا. طيب هدول ما بيخافوا يموتوا، ما تفلت فيهم، ما تطلعش المظلة، يعني ما تزبط معهم. فشفت ناس بترد عليهم بتقول لهم بأنه هذا بيخلي الأدرينالين هو اللي بيرتفع نسبه، بخلي الواحد عن جد يشعر بسعادة وبعيش عن جد بصدق. فاعمل الشغلات اللي نفسك فيها إذا كان عن جد نفسك فيها هواية معينة قبل فوات الأوان. والله الخميس إجا بسرعة هذا الأسبوع، لدرجة أنه أنا اليوم ما كنتش مصدقة أنه الصبح اليوم الخميس. تحية لكل اللي بسمعونا في كل أرجاء الوطن، في كل أنحاء العالم طبعا، رايا تي في دوت بأسمعكم دايما. وشكرا بالبداية لكل اللي بلشوا يبعثوا لنا، غادة، إمجهاد مناصرة، أبو آدم الحجاوي، عزام، نهاية أسبوع حلوة لإلك ولكل المستمعين، جمعة مباركة يا عبود، إن شاء الله تكون عليك وعلى أسرتك وعائلتك. صباح الورد لمجاهد ولرأفت وأبو حكيم يا موسى. أهلا بسندس، صباح الفل لأم الصادق، نهار سعيد علي ماضي، بنصبح عليك يا أم رواد العزيزة، أنت والخوخات أو الجرنكات أو النكترينات اللي بالصورة. أنا على فكرة بميزش الثلاث أصناف، مين الخوخ، مين النكترينة، مين الجرانك. في كمان اسم على فكرة، بجوز أكثر من اسم ما بعرفهم من بعض. وفي ليلى وأم ليلى وأبو ليلى، مش عارف ليلى ولا أم ليلى. وفي كعب الغزال. صباح الورد حسن أسعد وميمون عياد، أهلا بأم أسامة وأبو مازن وأبو أحمد ويوسف وأم سالي. صباح القدس الجميلة وغزة وكل مدننا يا نضال، الله يصبحهم بالخير. شكرا يا سائد الخراز وأمير زيدان. أم مصطفى الترابي كيفك، شو الأخبار؟ صباح الوردي حفريات الأمير اللي جرافتهم إن شاء الله تكون نافعة، مش إنها مش نافعة. لؤي عزمي بعت لنا ستيكر لمصاري كتير، دولارات ويوروهات، الله يعطيك إياهم يا لؤي، اليوم تمسكهم بإيديك زيهم. راحة البال أهم على فكرة.

0: حلقة الخميس والموضوع اللي احنا حابين تشاركونا فيه، خلينا نعلن عنه، نفصح عنه. هو موضوع مأخوذ من موضوع، يعني مولود من اشي تاني، قصة بتولد قصة، حكاية بتولد موضوع. برأيك يا عزيزي وعزيزتي اللي بيسمعونا الآن، شو رأيكم؟ شو بتحكوا عن موضوع اعتماد بعض الأزواج، مش الكل طبعا، في بعض الحالات على زوجاتهم؟ يكون معها مصاري، ماخدي ورتي معها في البنك مصاري مثلا، أو بتكون موظفة وعندها راتب محدد، فبروح بيكتب شيكات باسمها، بتصير هي لازم تسدد الشيكات، إذا ما سددت بتصير مطلوبة للعدالة، مسكينة بتصير تهرب من الدار من مكان لمكان عشان ما تنحبس، وممكن يروح ياخذ قرض من البنك بكذا مبلغ، بآلاف الشواقل والدولارات وعشرات الآلاف، ويحطها هي الكفيل. تعرفوا الكفيل لازم يسد عن اللي بتعثر، فبتعثر ببطل يسدد، أو ما بتعثر بشكل أو بآخر، يعني في ناس بتعمدوا يخلوها هي تسدد، وأحيانا بياخد القرض باسمها، بس هو اللي بيقبض المصاري، يعني هي المخد القرض، هي مش كفيل، هي المخد القرض، بس المصريات بتروح إله. شو رأيكم؟ ما بتعمل، ما بتخلق هاي يعني التدخل أو إدخال الزوجة في هيك مواقف، ما بيعمل مشاكل بالأسرة، بالعائلة الصغيرة، ممكن تمتد للعائلة الكبيرة. وهل يعني هو يعني مع قيمنا المجتمعية بيتنافى، ولا بيصير مع قيمنا التاريخية؟ يعني إمهاتنا وجداتنا كانوا جدودنا وأبائنا يحكوا لها أعطيني مصاري منك، كان يعطيها، يعني حتى لو أفقر الفقراء هو اللي مجبور عليها ومجبور فيها، هذا اللي بنعرفه. هذا إحنا طبعا حديثنا، عشان ما نكون هلأ أكيد في ناس رح تقولك لازم التعاون، واليوم الحياة صعبة والزوج ما بيقدر، خارج هذا النطاق، هذا مفهوم، مفهوم إنها تدفع أجار بيت، مدفوع تدفع ماي كهرباء، تساعد في مصروف البيت، هذا أشياء مفهومة. لكن أن نحكي عن أشياء أكبر أضخم تتورط فيها الزوجة وهو على البارد المستريح جالس. وطبعا إذا بدكم تشاركوا بالموقف اللي صار، بدون طبعا ما نذكر أسامي، بالمواقف اللي ممكن نشوفها للاعتداء على الزوجة بالضرب أو للطعن كما حصل في نابلس قبل كم من يوم، بعرف إنه في ناس يعني أذاها المشهد كما أذانا كلنا، مشهد الفيديو اللي طعن فيه زوجته في الشارع وشرد، يعني مش إنه كمان طعنها وشرد، هرب. نتمنى لها السلامة يا رب، لأنه أنا عرفت إنها كانت بحالة خطيرة في المستشفى ترقد، الله يشفيها. صباح الورد إم مريم، كيف الأردن؟ صباح الورد للوالدة هون بفلسطين. صبحك يا أبو زياد ويربحك حبيب أبو زريق، أهلا وسهلا. تعرف إنه في عصفور اسمه أبو زريق؟ أمور صغير هيك. صباح الورد، صارت 31 وإحنا مش مبلشين، الكلام مردود عليك أبو مهيوب لأنه ساعتك غلط، إحنا على 30 بالضبط منبلش. أحلى صباح مع، تعرف إذا بدك تتشجع في الشغل عن جد عن جد، شو مكان طبيعة شغلك؟ في سر أنا بشجعني على الشغل، بخلي عندي هيك ما أنعس، ما أتكاسل. إنك كل ما عملت هيك حركة تشم ريحة ملابسك، ملابس جميلة ريحتها حلوة، مش شرط عطور على فكرة، مش شرط تكون راشش عطور غالي، الرائحة الجميلة على الملابس بتكون بالانتظام بغسلها، وبتكون باستعمال مسحوق غسيل سمارت ومعطر الملابس سمارت أو مسك من شركة البريق، وكل ملفات وجهك بتشم ريحتك حلوة، تقول والله أنا مش حاطط عطور بس ريحتي حلوة، لإعطائك دفعة إلى الأمام في العمل مع سمارت. طبعا مشاركاتكم في موضوع الحلقة اليوم يفضل إنها تكون صوتية ويعني بسيطة سريعة يعني رشيقة رشيقة رشيقة رشيقة بدون سعرات حرارية عالية وكثيرة. سلطة الملفوف، سلطة الملفوف الأحمر من الجنيدي، واحدة من السلطات التي تقدمها شركة الجنيدي من عشرات السنين. متعة الطعم وجودة الأصل والمراقبة والمتابعة. كيف اليوم؟ Good day ولا not good day؟ Good day. ويفر مقرمش لطيف زاكي هش معبى بندق. ويفر Good day تقدمه شركة مجمع سيلة الظهر مع منتجات الضيافة الأخرى، وموجود المفروض دوره عليه في السوبر ماركت والبقالات. اسمه Good day، يوم جيد. هل أنت من عملاء بنك القاهرة عمان ولا نو؟ إذا أنت من عملاء بنك القاهرة عمان فأنت من جماعة أحلى صباح، تعال صف جنبنا. صباح الخير. الجودة تأتي أولا. مين اللي بيجي أولا؟ الجودة تأتي أولا. أما الرضا فيكسب دائما. المعدة مبسوطة، البطن مبسوط، الحمد لله، أكلنا، انبسطنا، شبعنا، تروقنا، تغدينا، تعشينا. لحوم، مشاوي، مقبلات، سلطات، أجواء عائلية ومكان مخصص للأطفال عند الزغلول مقابل سوبر ماركت واستراحة موسى على مثلث دير شرف. صباح الورد إم حسن قلود وقاسم سلامة. تحية من أبو أنس وأبو خليل، أهلا بكم يا أبو أنس، وهاي للمرة الثانية بتتواصلوا معنا، نورتونا. أهلا بعصام، صباح الخير، مبسوطين كويسين، إحنا الحمد لله بوجودكم وبوجود عروض الشيني إكسترا، إكسترا تايم، إكسترا توفير، عروض كبيرة على مدار الشهر ليوم 6/7 ل6/7، عروض على النسكافيه، على الزيت النباتي، على أنواع الأرز، على السكر، على الطحين، على المعكرونة، على الصوصات، على الخل، على السمنة، أصناف بالعشرات، عروض في كل فروع الشيني إكسترا لستة سبعة. بضل مفتوح على مدار الساعة تقريبا ما عدا على صلاة الجمعة، أيام الجمعة بسكر. ام عماد بتهني ابنها علاء إجبارة بعيد ميلاده، يا ريت العمر كله سعادة وصحة وهناء وسعادة.
1: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: برنامج نادي إنا كنا.
1: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: هذا علشان جابر اللي بحكي انتو ما بتحطوا اغاني شعبية في برنامج احلى صباح.
1: طالع طالع طالع بجبالك دمن طالع طالع طالع طالع
0: وما بعرف انه الخميس كله شعبي اغاني تراثية. في ناس بتعتبر كلمة شعبي وكأنه دونية، لكن الشعبية من الشعب لتعبر عن الشعب في الأفراح في الأحزان في الأشياء الوطنية. أغاني شعبية شفيق كبها صح؟ يلا الله يرحمه إن شاء الله اللي كان من أوائل ضحايا العنف والجريمة داخل الخط الأخضر، بعديها صارت تستشري أكثر وأكثر، يعني محبتنا لأهلنا داخل الخط الأخضر الله يكون بعونكم. صباح الورد لزاهر وشهد وأحمد وفؤاد في مشغل أبو طوال والبنات. هلأ اليوم بدكم ما تأخذونا وما تزعلوا منا إذا ما قرأنا صباحاتكم، لأنه يوم الخميس بيكون ضيق للمشاركات وللصباحات، فما عندنا مجال للكل.
2: صباح الخير يا نجوى إليك ولجميع المستمعين. صباح الخير لك يا سلام. وبالنسبة لأدهم الجاسر قولي له اشتغل ايش بحق الله وضل كيف تطلع على بدشر التلفون على جنب، اشتغل والتهم حالك.
0: مش ممكن يكون بيشتغل على التليفون، شو بعرفك اليوم صار نص الشغل على التليفون على فكرة. مسكين أدهم، شو هالفضيحة.
3: صباح الجميع. بجوز أنا مش أول مشارك يعني تتعلق على هذا الموضوع، بس حبيت إني أحكي فيه. هسا أنا بعرفش ليش إحنا بنحط حالنا بمواقف إنه إحنا ضعفات شخصية، إحنا ما بنقدر نأخذ قرار، ما بنقدر نعمل إشي إلنا، ما بنقدر إنه نيجي نقول لا. يعني أقول لك عندي الإجابة، مين هو جوزي، مين هو ابني، بأجي أنا أخذ له قرض ولا أنطيه شكات ولا ولا ولا. هاي صارت على فكرة مع أختي، جوزها بقى يأخذ قروض ويحط في اسمها، صارت الدنيا كلها تيجي
0: وراها
3: يجوا يدوروا عليها ويقيموا ويحطوا بالآخر، صارت تتخبى هون وهون من الأمور هاي كلها. هاي واحد. اثنين أقول لك أنا ابني طلب شك، طلعي وشو الشك، يعني مش لهالدرجة أو مش هالمبلغ، طلب شك بده يشتري إحدى الشغلات، يعني مش شرط شو الشغلة. أنا مرضي تنطيه، مرضي تنطيه. ليش؟ لأنه أنا عارف الشك بده ابني ما يسدوش، وأنا بجوز إني بوقته ما أقدر إني أسكره. ليش أنا أجي أحط حالي بمواقف زي هيك؟ ليش إحنا ما نأخذ قراراتنا إحنا لحالنا؟ يعني ليش منقدرش نحكي لا يا عمي؟ إحنا خلينا نحكي لا، لو إنه مين ما كان يكون. أنا لا يعني لا، لو عقطع راسي يا عمي طير، بدكاش مش عاجبك طير. نقطة بأول السطر، أنا بعرفش ليش إحنا حاطين حنا نقطة ضعيفة في كل المواضيع.
0: كلامك منطقي كتير، بس بده قوة شخصية عالية عالية عالية، لأنه بدها تحكي لا. أول إشي على فكرة لازم كتير منا يتدربوا كيف يحكي لا. تعرفوا إنه عنا مشكلة ما بنعرف نحكي لا بطبيعتنا بشكل عام. مرة الدكتور طالب تكادك يعني هذا عمل حلقة خاصة إنه كيف نتدرب نحكي لا، هاي بحد ذاتها بدها تدريب وبدها قوة. ثانيا في ضغط اجتماعي، ضغط نفسي بيصير على المرأة على فكرة، بزعل منها، بنكد عليها، رايح جاي بحكيش معاها، بجوز ضغط نفسي وضغط اجتماعي يصير عليها علشان تقبل بهذا الطلب، تخجل تحكي لا وهي عارفة مصيرها. يا ويلي
2: صباح الخيرات والليرات. أبو يامن أبو دريس نم الفحم معكم، تحياتي لرايا نجوى، سلام صباح الخير للجميع. والله نجوى الأمور صعبة عندنا في مجتمعنا، خاصة نحن هون بالداخل أمور يعني خرجت عن الصواب، خرجت من السيطرة. يعني اليوم أصبحنا بمقتل زوج وزوجة من قلنسوي،
0: صحيح
2: من الداخل. هم رايحين على الشغل على العمل يجيبوا رزقتهم رزقت أولادهم، يعني زوج وزوجة بالستينات من عمرهم، فقتلوهم بالرصاص. ما بعرف أي داعي، ما بعرف شو السبب، ما بعرف شو اللي بخلي الإنسان يقترف أفعال مثل هاي، أفعال سودة، أفعال ظالمة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: سعد صباحك يا أبو يامن، والله يرحمه لخالد جمل وزوجته اللي تم إطلاق النار عليهم، كانت إصابتها خطيرة الصبح، ما بعرف إذا توفت لاحقا، لكن هلأ بنحكي كنا عن العنف والجريمة في داخل الخط الأخضر، يعني موضوع تاني، الله يكون ربنا يكون بعونكم.

0: أسيد من القدس بتقول شو نعمل بالناس اللي مصرة تخلينا زعلانين ومكتئبين؟ اضحكي، انبسطي، كوني سعيدة واسعديهم. بجوز هم مش قادرين يكونوا مبسوطين، حياتهم زعل. عدنا لكم بعد غياب، أهلا يا جاسر، نورنا. وعد شحادة بتقولك بيسان بكفي تنظيف، والله إنها دار نظيفة، يبدو إنه وعد عمالها بتشيل بالبلاط عشان تنظفه من تحت كمان. تتأكد إنه من تحت نظيف مع منتجات البريق، ملك النظافة. هاتوا نسأل المستمعات.
1: يا حلو شرقي شرقي رقصي عطبل شرقي.
0: في حال طلب زوجك، ابنك، أبوك، أخوك منك مصاري، إنه اسحبي لي قرض باسمك، هات نطلع دفتر شيكات باسمك وأنا بدي شيكات. تعرفي تحكي لا إذا أنت عارفي إنه ما رح يلتزم؟ شو بتكون ردة فعلك؟ كيف تتصرفي؟ ولو صار ووقع الفاس بالرأس، حطي حالك مكان واحد يوقع الفاس بالرأس وصارت هي اللي لازم تسد، شو بتعملي؟
2: نجوى، يسعد صباحك. بالنسبة لموضوع اليوم، أول شيء بدي أبلش بالنسبة للمرأة اللي طعنها، ما بمد إيده على المرأة إلا المرأة، لأن المرأة وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصى بالنساء. ثاني إشي، مجنونة مجنونة المرأة اللي بتعتمد وبتساعد في كل إشي وبيصير يركن عليها وبتظل متحملة المسؤولية. اسأل مجرب، والله العظيم ما في مثل النسوان المسكتات، حالهم كل شيء بيجيهن لعندهم ما بيعرفن منين بكيم ولا بحط ولا بيجيهن. حلو التعاون، بس في زلام ما بيحر آخر الوقت لما يتحسن وضعها بزتها بروح بتجوز عليها أو بطلقها. فوالله ما في مثل الوحدة المسكتة اللي ما بتبلش بشي.
0: أتفق في كثير من الحالات مع رأيك، المستتة واللي بتطلب كل إشي من أصغر الأشياء لأكبر الأشياء بيجوا لعندها، وكمان بتاخد من وراء، بتكون في نسوان بشيله من وراء الزوج مصاري، أو ممكن تقول له أعطيني مثلا. ديك اليوم واحد بيقول لي، قالت له المرأة أعطيني 5,000 شيكل أشتري أغراض للبيت أكل، فعاطيها راحت اشترت فيهم أكل. قصة تانية لسيدي، أخوها كمان نصب عليها، أخذ دفتر شيكاتها ونصب عليها واشترى أدوات كهربائية واشترى واشترى واشترى بآلاف الشواقل، ولحد الآن تركها في مهب الريحية أولادها الأيتام. ما بعرف كيف يعني أنت مسمي حالك رجل. على فكرة بس بدي أعلق إشي، المرأة مش إهانة، مش نحكي إنه صارت كأنها مسبة، المرأة هي أحيانا بتكون بألف رجل.
3: طبقت جميعا بالنسبة لحلقة اليوم، الواحد يتمنى كان عمرته ولا يضحك عليها ولا يأخذ كرب على اسمها. هذا مش زلمة من بين الزلام، لازم يسعى ويترزق ويسعى لرزقته بدل ما يوديها هي تشتغل وقاعد في الدار. هيك
4: نجوى، يسعد صباحكم إن شاء الله، الله يصبحكم بنوار النبي. لا حفريات الأمير، الأمير رفرحات، جرافتك مش نافعة، لازمك جرافي أمس.
0: أنت مصمم إنه جرافته مش نافعة، خلاص ملاحقه على الموضوع، يعني روح يشتري لك جرافة جديدة. قديش حق الجرافات؟ ما بعرف، تعرف كم تقريبا سعر الجرافات بيكون؟ مش عارف، ما حدا يجاوبني. ماشي، ما بدي أعرف.
5: وليس سامحيني، اسمه مش زلمة، اسمه خروف وزديها أرنب، ها مش زلمة هون. إحنا بنشتغل نجيب مصاري ونعيش النسوان مش بعيشنا. شكرا.
0: عفوا. بس كمان في زيادات يا عفيف، يعني في ناس بتمص دمه باتجاه آخر، بتمص دمه ما بتترك معه إشي، يعني فيش حل وسط، يا هيك يا هيك. الحل الوسط هو إنه يكون في تعاون، محبة، ألفة، ثقة ثقة ثقة ثقة أهم من الحب. بتعرفوا أن الثقة أهم من الحب؟ أنا بنظري الثقة أهم.
6: صباحك نجوى، صبحتنا المستمعين، صباح الخير فادي وسلام. حلو التعاون بين الأزواج، مش غلط، بس إنه ما يعتمد عليها بشكل كلي. يعني في أزواج بكتبوا بأسماء زوجاتهم شيكات، وأحيانا بيضطروا إنهم ينسجنوا لأنه ما بيقدروا يغطوهم. وفي زوجات يعني على فكرة إنه يدوب شغلهم يكفي إلهم على لبس وطلعات وعلى مصروف إلهم لحالهم، يعني أزواج ما بيستفيدوا منهم شيء. ففي هيك وفي هيك بشكل عام. يعني المرة لما بكون عندها أولاد أكيد بتودي أولادها على حالها، بتودي أولادها على كل شيء، مش رح تقصر فيهم، بس إنه ما يعتمد عليها بشكل كامل. إنهم فيهم بيعتمدوا خلاص أنت بتشتغلي خلاص هو بطل يشتغل فيهم. ففي هيك وهيك، حلو التعامل بين الأزواج مش غلط.
0: شكرا يا سندس، بس المرة الجاي بدي إياكي توضحي لنا صوتك أحسن. هاي النعومة حلوة بس بدنا صوت هيك واضح عشان أفهم عليك منيح. محمد شلاتو بيقول هذا، بيحكي إنه هذا اسمه زواج مصلحة لما يكون هيك. على فكرة مش إنه في زلام ما بيشتغل وهي اللي معيشته، بيكون يشتغل بس مصرياته إله ومصرياتها إله وللكل. فيعني مش دائما إنه ما بيشتغلوا قاعد لها، مع إنه في رجال ما بيشتغلوا بستنى براتب زوجته.
7: شو هاي الجريمة لما كانت؟ طبعا أنا كنت في الباص يعني، وشوفنا كيف السيارة مطفوخ عليها وكيف البوليس والأمبالانس مليان وهيك. يعني اطلعي هسه الموضوع بده يتسكر، يعني لو بده الناس تيجي تحكي فيها هذا موضوع خارج عن البرنامج تاعك بعرف، بس الصبح لو شفت المنظر، يعني أنا كنت في الباص وشفت المنظر الصبح، منظر يعني بكشعر البدن، بكشعر البدن.
0: أنا بحكي والله يعني مش لاقي كلام غير إنه الله يكون بعونكم على التعذيب النفسي اللي بيمر عليكم في داخل الخط الأخضر، لأنه ولا حدا بيعرف ليش ممكن يطلق عليه النار، ما بيعرف. رايع الشغل بيكون في محله هاي العصابات، وهاي طبعا العصابات حسب ما تقول مؤسسات داخل الخط الأخضر يعني مولي من جهات حكومية إسرائيلية.

0: عيد ميلاد سعيد يا لولو من الماما من محمد.
1: لا ألف لا صار في
0: في إزعاج كتير حوالين صوتك يا أم محمد. سجلي لي كمان مرة بهدوء, حاولي أنك تبعدي في منطقة هادية, يبدو أنه عندك قصة في هذا تنسجم مع حلقة اليوم.
2: الله يسعد صباحكم يا ربي, صباح الخير للجميع. صراحة أخت نجوى, إحنا الشباب والرجال خلينا نصف على جانب اليوم, والإجابة لازم تكون للصبايا وللأمهات وللبنات إنه يتعلمن من أخطاء غيركن وهن يجاوبن. ليش بكون العهالي الدل والإهانة لهالدرجة هاي؟ وشكرا لكم.
0: يعني ذل وإهانة, يعني قاسي هذا التعبير, لأنها بدها تستر حالها, لأنها بدها تساعد العيلة, لأنها بدها تساعد زوجها تكون سند لإله بالمخاجلة أو بيش من الخاجلة كمان يسميها إنها مذلولة أو مهانة. لا بس معك حق إنه لازم السيدات اليوم يجاوبونا, كيف ممكن تحكي لا؟ ليش ما بتقول لا؟ وكيف ممكن تتصرف لو تنحط بهيك موقف؟ وعلى فكرة لحظة يا سلام, على فكرة بيكون بعض الرجال كمان يضربوا ويعنفوا, بتكون تساعده وماخد منها مصاري وبستنى براتبها وبيعنفها وبيهينها وممكن يطردها, يعني إضافة لكل هيك بتسكت له.
3: صباح الخير إلي كل الجميع. أنا بقول لا ومليون لا أخرى, محدا بيجبرني أعمل إشي أنا بدي إشي بقروضة والمعاملة مع البنوك, هذا الإشي حرام الحرام عمره بحياته بيصير حلال ولا بيعمل إشي حلال, بغير المشاكل وجع الراس التعب والمشاكل العائلية والمشاكل النفسية. ما فيش داعي للمظاهر كذابة, معي مصاري بعمل مشروعي أو اللي بدي إياه عقد مصاري معي, ما فيش داعي لهذا الجو كلياته. ولا أمان.
0: صباح الخير, شكرا لمشاركتك. مشاركة مكتوبة ما بدي بدوش نحكي الاسم, بقول واحدة جارتنا راحت سحبت قرض بناء على طلب زوجها, اكتشفت بعد فترة من الزمن انه هي بتسد في هالقرض, بتسد بتسد, قايلها ابصر شو الحجة, اللي هو مشتري بيت باسمه حاطه وهي ما بتعرف عن الموضوع. طب يعني اعرفي ليش بده ياخد القرض, تبعي وهو مخادع وخبيث أقل ما يمكن أن يقال. يعني
4: خير نجوى, صباح الخير سليم, صباح الخير فهد النظر. والله هذه أكبر غلطة بيرتكبها الإنسان اللي بياخذ قرض مرته على اسم مرته, أكبر غلطة في التاريخ إنه بورط مرته في قروض ولا في شغلات هاي تافه شكات أو القروض. أنا عندي بنتي اتطلقت من تحت راس القرض, أخذ جوزها قرض وبنتي لا هي موظفة ولا كسل, زور أوراق وأخذ قرض على اسمها وهذا, وصار الناس يطالبوا بنتي. بس لحسن الحظ بكل كفلة يعني شباب محترمين يتصل عليك ويقول بنتك ما بتنظر, أول شهر ثاني شهر ثالث شهر رابع شهر تعرفت في الموضوع وصرت كله أنا بدك تكيب القرض عن بنتي وتلبسه لحدا ثاني أو بدك خلاص فيش بدك تنفصل أنت وبنتي, فيش بنتي بدها شيء. ست أشهر وهو يوعد وإله طبعا أربع إخوة موظفين وما كنتش أحط القرض عليهم, عبنتي حط القرض وفعلا النتيجة بكت في الآخر طلاق. أنا بنصح أي واحد أي ست متجوزة إنها ما تأخذ قرض على اسمها, بنصح نصيحة أخوية لجميع المستمعين راية إنه ولا واحد يتأخذ قرض لجوزها أو لابنها بهذا الشيء. نصيحة أخوية يا عالم, اوعكم اوعكم اوعكم, لو أنه الجوز بيبكى ذهب, لو أنه الواد بيبكى ذهب, لو أنه بيبكى من أحسن الناس, هذا الحكي أكبر غلط. مجدي مرايطة من سلفي.
0: صباحك ورد يا مجدي. الفلوس ممكن تغير النفوس مع الوقت, بصير في حساسيات وبصير مشاكل. صباح الورد يا ثائر وشرايعة. أهلا يا علي ماضي اللي بيقولي اللي بده يتعامل مع البنوك بده يتحمل النتائج, يعني الناس هذا هو الواقع. عبود صباح الورد بيقول إنه عكرت العرس بيكون حاطط مش حاطط اسمها, بس لما تتجوز وياخد بصير اسمها على الشيكات في كل البنوك والمحاكم داير. أحمد نافع بقود بيحكي إنه أنا حكيت رجل، فاللي بيعمل هيك بزوجته هل ممكن يكون رجل؟ يعني هو ذكر لكن ليس رجل. أحمد أبو طول اللي مفطر من عند الزغلول صحة وهنا. حدا بيسألني عمرك جربتي مشاوي الزغلول مع كعك القدس؟ صراحة لا، بس بيسوى كباب أو شقف مع كعكة القدس ولبن أب الجنيدي. تفضل.
5: الكرم صباح الخير لجميع المستمعين يا رب. ما ركزتش عنوان الحلقة بس أنا عارف الجواب مسبقا. الحق على سلام دائما.
0: بس جابها ولا
6: أنا المخ وانت العضلات.
7: صح،
6: يعني لو نختلف أنا وانت أبقى أنا ضعيف وانت حمار.
0: كان مكيف سعيد صالح هون. أيوة. بيقول أبصر شو بدي يحكي لي.
8: انت جبتيني على الوجه فعلا. عطيتها 5000 شيكل كيف نشوي نكدها، وراحت اشترت غرام وجابت اللي جابته وبتقول انت عطيتني، انت بتعطينيش، ما انت انت معيشني، ما انت عايشني بزلدي، كيف يعني 5000 شيكل بيوم واحد اشترت غرام؟
0: كشف حاله عفيف.
9: منين جبت الفلوس؟
10: هي اول مره بتسال جوزها منين جبت، عاده ما في غيرها.
0: والله لو انه بيشتغل في المصائب، لو انه قائد عصابه ما بتسال، وهم جيب مصاري في منهم. هيك
11: ندوه. بالنسبه لموضوع اليوم، الزلمه او الرجل لازم هو اللي يدير الشؤون الماليه في البيت، والمراه عليها بس اداره البيت من ناحيه ترتيب وطبخ ونفخ واولاد.
0: والله
11: بس هاي هي شغل المراه. اما اليوم الحمد لله بعد الزلام صار يطلعوا دفاتر شكات في اسم نسوانهم على اساس لما يجي امر الحبس يحبس مرته ويضل فالت برا. شو بدك احسن من هيك زلام؟ وقولي لنور السيلي تاع السيلي خليه يشتغل هو وادهم الجاسر ويدشوهم من اللي على بيت.
0: اوكي، هيك سمعوك دايركت مباشره. هلا زمان على فكره بدي اصحح لكم معلومه، علشان احنا مفكرين زمان كانوا المره شغلها في البيت. لا، على فكره كانت امهاتنا وجداتنا، واسالوا وتاكدوا، كانت منغمسه في كل شؤون البيت. كانت تطلع وتشتغل في المزارع، وكانت تشتغل في الخياطة، وتشتغل في أشياء تانية، مش بس تعمل في المطبخ وتشتغل. كانت هي كمان منتج رئيسي، وكانت حتى لو هو معه المصاري بس هي ما كانت تحتاج ولا تطلب منه مصاري، بس كانت ملكة، تعامل كالملكة لأنها بتشتغل وبتجيب، فتحصيل حاصل كانت العلاقة. أبو رند بيقول مدام اليوم أغاني شعبية سمعونا لماهر حلبي، وشكرا وعفو.

دهموش رسالتك المكتوبة مش فهمتها وأسف صعب إني أقرأ إشي مش مفهوم يعني ما. صباح الورد من محمد عبد الباقي للمهندسين في الشركة التقنية وكل العاملين هناك. امرواد بتقولك يا ام اسيد في حدا بيكون منكد وهو سامع احلى صباح، لازم الابتسامه من الدان لورا الدان.

0: هلا ام الصادق صباح الورد، عجبتها كلام الحج، بتقول حكيها مزبوط بس مش عارفه اني وحدي. ام الصادق اللي انت كل اللي حكوا معهم حق فكره.
1: قلبي يتحمل ضل الدلاله وعجها فينا.
0: داليا بتقول نفسنا نصحى وما تمر علينا هيك اخبار في البلد.
2: الله يسعد صباحكم الجميع ان شاء الله. والله انا بشوف بالنسبه لموضوع اليوم ان برجع الحق على الزوجه نفسها، يعني انت مش واثقه في جوزك وبتكتبي شيكات باسمك وبتعطيني اياهن وبرجعن، وجوزك عواط وانت بتشتغلي يعني شاري الاثاث على حسابك، ليش تكتبي شيكات انت باسمك وترجعيهن وتروحي على المحكمه وتتمرمطي؟ في النهايه الحق على المراه بكون مش على الزوج. انت شايفه جوزك هامل، ما بكتب شيكات باسمي وبعطيهن للناس للتجار وبرجعن الشيكات لانك جوز كامل مش دافع عن حالك. ففي النهاية مش واثقة في جوزك، لا تكتبي لا شيك ولا قرض ولا كمبيالة.
0: هلا بيجي جزء من المسؤولية عليها، بس مش كل حق عليها، لأنه مش لازم نخليه هو وكأنه ما إله علاقة. يعني كل النذالي والخباث اللي هو فيه هذا الرجل بهيك حالة نبرقه منها، ما له، ما هو هيك، هو لئيم، هو نذل، هو هامل. لا لا لا لا، الهامل ما تجوزوه. اللي ما في خير لا تروحوا تطلبوا بنات الناس لإلو وتجوزوهم، أو بتقولوا لهم هذا ابننا ما برتكن عليه. مجدي بيقول الزلم اللي ما برتكن اللي بركن على مرته هذا نص رجل. المرأة لازم تكون مكرمة في بيتها ولأولادها ويعطيها العافية، حتى لو بدها تشتغل على فكرة، حتى الدين كان واضح مصرياتها إلها، بس بدك مين يفهم. جمعة أبو آدم بيقول شكل كل يوم بتكون زعلوني. ليش يا جمعة؟ شو الموضوع بخصك؟ مالك؟ عاد بكرة الجمعة صح؟ جمعة اليوم الخميس، ليش جاي؟
3: قول عنده تجمع، هذا اسمه فادي، سموه فادي على اسم ستو اسمها فادي، دائما بشوفها في الجمعة مول، سوق الجمعة وين تبع الشحاحير جنب
0: الجمعة مول. وعد بسام بتقول الحمد لله إنها مفلسة، ما حد يستفيد منها بإشي. اليوم مفلسة بكرة بتشتغلي يا وعد، بصير معاك 1000 2000 3000، بصير يطمع فيهم. يمكن أو يمكن لا. الله يا رب يبعث لك ابن حلال إذا لساتك مش متجوزة، ويكون فعلا هو السند. بحب تشاركونا برسائل صوتية، الشباب تعودت تكتب كتابة. رامز بقول الزلمة زلمة، هو زلمة البيت، هو رجل البيت، مش غلط تساعده المرأة لكن بهذا الشكل أكيد مرفوض. بالنسبة لأم مريم اللي بتتابعنا الآن وتشاركنا من الأردن، فما في رجل حقيقي بيقبل إنه يحط مرته في هيك مواقف، يكتب عليها شيكات أو ديون، ناس تيجي تطالبها أو تنسجن أو تكون مطلوبة، فهو مش رجل حقيقي، هذا مغشوش، رجل هيك عليه صيني. 0592421222 رقم الواتساب.
1: صرحت عليه السلام وما رد السلام.
4: صباح الخير نجوى لك ولكل الساده المستمعين والمشاهدين، اهلا.
0: هاي
4: هاي باي. بس بدي احكي انا عن هذا الموضوع، انه اي رجل شرقي عربي عنده غيره ونخوه كيف بيقبل حاله انه يكتب شيكات؟ هو بيكون متعثر طبعا، هو بيلجأ لزوجته لما يكون متعثر. فيش انسان بيلجأ لزوجته انها تكتب له شيكات او تستصدر دفتر شيكات او تاخد قرض او تكتب كمبيالات الا اذا بيكون متعثر، لانه هذا الوضع الطبيعي. ولما بيكون هو متعثر بحب يورط زوجته في نفس الموضوع،
0: تتعثرها.
4: يعني انا بعرف حالات في الموضوع هذا تحديدا، بعرف عن ست محترمة بتنامش في بيتها، مرة عند أهلها مرة عند أختها، وصاروا جايين التنفيذ أكثر مرة لا يعتقلوها. فكيف أنت، يعني أنا بتخيلش الموضوع، والمستمعين الغيورين على أعراضهم، بتخيلش كيف بقبل عحاله انه يحط زوجته قدام ولادها وقدام عيلتها وقدام الناس في موقف سيء زي هذا؟ كيف
0: يا حرام وهي بتكون خجلاني والله.
4: كيف يعني بتقبل حالك هذا الحكي؟ وفي ناس منهم مش رح يعجبهم الحكي
0: بسمعونا. معقول هاي الاشكال بتسمع؟
4: طبعاً. يعني في صديقي اللي عنده معرض سيارات فرجاني شيكات من واحد شاري سيارة وباسمه السيارة وشيكات كاتبهم من دفتر زوجته. بقول لي يعني صاحب المعرض بقول لي خجلان ارفع قضية احبس امي ولاد شو اعمل؟
0: مشكلة ما بعرف يعني هو ضميره اللي
4: يعني شوفوا احنا بنحكي عن الموضوع بس كمان للي بيسمع في هاي القصص من المستمعين احكوا لنا عن تبعات هذا الموضوع. وكلنا في محيطنا في ناس مروا بهاي التجربة اقارب اغراب. حارتنا دي بفلسطين كنا 4 مليون داخل الضفة و2 مليون في غزة فبنسمع في قصص الناس واحنا قاعدين فلان وفلان وهيك. احكوا لنا عن هاي القصص ابعادها عن شو اثرت في قادت للطلاق هاي الشغلات قادت للسجن. تخيلي انه الزوجة والله الزوج قاعد في البيت وزوجته في السجن وهو بيعتني في ولاده. تخيلي موقف زوجته قدام ولادها وقدام الناس. فقصص إلها أول ما إلها آخر عن هذا الموضوع إحنا ذكرنا بعضها بنستنى منكم تشاركونا في تفاصيل.
0: ليش جدي؟ ها ها ها إيش فيه؟ أنت صار في أحلى صباح تطلع جدي إيش فيه؟ جدي ولا عمتي؟
4: هو هذا اللي كنت متوقع عشان هيك ضليت ساكت.
0: شراك في فاصل نسيب؟ واو إجا اليوم اللي سلام ينسى فيه الفاصل كان يغلبنا الفاصل. الفاصل
5: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا شركة البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية. مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
6: كل عملية شراء ممكن ترجع لك وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي صيرفة إسلامية مستدامة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: أهلا وسهلا فيكم مع دقيقة 26 بعد العاشرة في أحلى صباح لليوم الخميس. وموضوعنا شو رأيكم باعتماد بعض الأزواج ماليا على زوجاتهم وتوريطهم في شغلات وشيكات وديون وكفالات وأحيانا قروض بنكية والتخلي عنها، يعني ما بساعد كمان بعمل حاله مش هون. كيف تقول المرأة لا؟ إذا بتعرفوا قصص كمان سألكم سلام قبل الفاصل، إذا في قصص لوين ودت هاي القصص، شو التبعاتها وآثارها المجتمعية على الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة على الأزواج، شو اللي ممكن يوصل بينهم، لوين ممكن توصل الأمور.
1: صباح الخير. بعيدا عن مسميات الحياة المشتركة بين الزوج والزوجة، هلا إذا كانوا متفاهمين ومالهم واحد شغلهم واحد أوكي، يعني الزوجة مش المطلوب منها أنها تصرف على البيت، هيك هنحكي يعني، إلا إذا من نفسها جابت إشي زينة إشي يعني غير مستلزمات ومصروف البيت، هذا بكون علم سمي حالها ذكر، وما تروحش نفسيتها تكون مريضة يكون بيستنى في راتب زوجتها أو إشي زي هيك.
0: للأسف كمان في خلال الفاصل قرأت قصة واصلتني على الواتساب مكتوبة من سنوات، سيدة فعلا زوجها كان يأخذ كل راتبها، عايش على راتبها على مصاريها، بعد كم من سنة صار عندها مرض تخلى عنها، حتى علاجها ما عالجها. يا للأسف، يعني أنا ما بقول عنها طبعا، هي خيبة أملها، أنا شعري فيها، شعري بخيبة الأمل، كيف لما كبرت وعجزت يمكن أو يمكن صار عندها مرض تخلى عنها وتركها رغم أنه أخذ كل خيرات شبابها.
2: الله يسعد صباحكم جميعا. لا طبعا اللي بأخذ قرض على مرته هذا عمره ما بكون زلمة ولا عمره بصير زلمة، بعدين ايش عفيف، انا وياه بدنا نصير شوغر دادي انا وعفيف. الله يسعد صباحك عفيف، المقدادي ياسر المقدادي جننا اثنين، هو عفيف زي بعض.
0: شوغر دادي، شوغر دادي لازم لازم ضروري يجب ان يكون معه ملايين عشان يصرف على بنات الدادي. يا يوسف
3: يعني يا مكرم، والله لازم الواحد يحكي شوية منطق في الشغلات اللي بتصير زي هاي، الحك على النسوة. يعني انت بتعرفي جوزك هو في الشغل الشعر بتيجي على كتفه من مين؟ اذا واحد رن واحده تبسمت له في الطريق قلت مسخوف، بعرف بتحس بترن عليه زي السي اي اي بتبقى عارفه. ولما تيجي كل تكفليني وابصر ايش تعمل حالك حمامه سلام بتوقع وانت مش داري، طب اطلع اكري ركز، اسالي لشو القرض، اسالي شو بدك تعمل فيه، شاوري شاوري اهلك شاوري اخوتك. يعني احنا الواحد لما يكون عليه دين 2000 ولا 3000 شيكل بينا مش هو هامل هم، تيجي توقع على كفالة 7000 مليون ألف يورو تطلع الواحد شو بيساوي.
0: اوكي بس احكي لك اشي يا سامح، شايف هاي اللي بتحكي عنها بتراقب جوزها واذا رف بعينه بتعرف هاي نوعيتها، ما بتوقع على مصاري ولا بتعطيه عشان تكون على علم، يعني طبيعتها هاي المرأة مش ممكن تعطيه عشان عن جد المسكينة الطيوبة الشغيلة اللي ما بتروح تدور وراه هي اللي بتروح بتعطي بنطيب قلب.
4: سلام، انت فاهم الموضوع غلط، هي ما بتقول منين جبت الفلوس، هي بتقول بتجيبش فلوس وبتصرف فلوس. يا سلام،
0: ما هي نفس النتيجة، جيب فلوس مش مهم من وين.
5: يسعد صباحك نجوى، صباح جميع المستمعين والطاقم. اللي ما بيشوف من الغربال أعمى يا نجوى، الكل لازم يتعلم من أخطاء غيره، مش بس نطلع عليها نحكي حرام هاي شو صار فيها، المفروض إحنا كمان نتعلم درس، كل خطأ نعرف قصته إحنا كمان نتجنبه بحياتنا. أول رب العالمين حرم القروض، يعني ما تأخذ قرض على اسمك لا لأبوك ولا لأخوك ولا لزوجك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هاي أول إشي من باب الدين، كمان من باب العرف. الأوضاع حاليا غير مستقرة، ما بضمن الواحد راتبه وشغله لحتى ما يدخل في هاي المشاكل وما يقدر يسدد ويصير بينهم غدر وبينهم عدم ثقة. بعدين المفروض يكون حتى لو أنت اضطريتي ولجأت لباب القروض، أقل ما فيها تكونوا أنتوا كزوج وزوجي متفقين مسبقا أنتوا شو هدفكم من هذا القرض، ليش أنتوا ماخدينه، كم تشتروا بيت سيارة، عندكم زواج لولد، مش تتفاجأ أنه هو أصلا ماخده يتزوج عليك ولا يبني بيت إله، أو حتى أنه يعمل مصلحة شخصية لنفسه ويتركك أنت. في هذا الموضوع أهم إشي قوة الشخصية للمرأة، ولو كانت قوة البدنية، يعني إذا ما قدرت تدافع عن نفسك كحقك تاخدي دافع بإيدك.
0: اضربي
5: في الصباح جميع المستمعين.
0: بوم.
6: قسما بالله إذا مزحتك.
0: قوة شخصية وقوة بدنية لازم يكون معك. أنا بنصح كل السيدات معناها تروح تاخد دورة كونغ فو كاراتيه.
7: يسعد صباحكم يا ربي. حلو المساعدة بين الزوجين نجوى، يعني تساعدوا في فاتورة مي، فاتورة كهرباء، أقساط مدارس، أما يأخذ قرض باسمها لا، أنا ما بنصح أبدا.
0: سعد قلبها أم رواد. أم محمود هي ضد أي زوجة بتشتغل وتصرف على بيتها بأي شكل، لأنه مع الوقت بتقول الزوج بتعود وبصير واجب عليها تشتغل، وبصير واجب عليها برا وجوا، بصير واجب عليها تشتري الإشي الفلاني، تدفع الإشي الفلاني، لأنه متعود يلاقي، خلاص تعود يلاقي كل شيء موجود من قبلها، فخلاص العادة بتصير أبدية. أم أسيد أيوة بدي إياكي هيك قلوب حب، أشوف الرسائل وضحكات وابتسامات وإيموجي.

0: الأوضاع حتى في الداخل، الأوضاع عندهم يعني سيئة جدا، في كثير يعني مناطق وكثير دور زي عنا. هس أنا بدل ما أجي أجي ابني الكبير بكل يمه ناخذ قرض ونعمل مشروع ونعرف شو، وبتعرف هسا فيش معاشات، واحد منهم باخذ معاش أسير أو جريح، وواحد بعرف شو فيش معاشات، فضلت تطلعي أفوت على الداخل، وأنا بشتغل في الداخل وبروح كل شهر مرة على بيتي، والحمد لله يعني أولادي المتجوزين وأولادي اللي في البيت، وحتى جوزي قاعد في الدار يعني من قبل الكورونا هذا قاعد. فضلت إني أفوت أغيب عن ظهري شهر وأشتغل وأروح في مصروف أولادي وفي أكلهم وشربهم، يعني زي ما قلت لهم لو منحط خبز وزيت ومنوكلها، المهم إنه إحنا مستورين وعايشين الستر، ولا إني أجي أطلع قرض أو أنطي شكات لابني أو لجوزي عشان يعملوا مشروع وبالآخر المشروع الله بعلم شو يصير فيه.
1: صحيح.
0: طلعي لوين. وبقولوا لك إحنا النسوان والإميات منضحي، التضحي اللي بنعملها إحنا والله لو إسلام يلفوا الكرة الأرضية كلها ما
1: مش ممكن
0: زي
1: طبعاً.
0: النسوان اللي فعلا بدها تفتح بيته وتتحمل مسؤولية.
1: صح. وإنتي مش مضطرة، مش مجبرة على هذا، على هاي التضحية الزيادة. إذا كان زوجك مقتدر إنه يشتغل مش لازم تسكتي إنه هو قاعد في الدار، يعني أنت مش مجبرة على كل هذه التضحية إنك تغيبي شهر، وهذا شغل الرجال يعني شغل مش عارف. أنا أعطيك العافية، هذا مثال للمرأة وللأم اللي مشتري أولادها ومشتري بيتها.
2: الله يسعد صباحكم جميعا، صباح الخير. يا سلام والله يا سلام. لا احنا مش مجوزين مشان هي توقف جنب جوزها بسبب ازمه ماليه، لانه ما اولا ما استطاع منكم الباء فليتزوج. لما انت متداين او متعثر ليه تتجوز؟ هاي شغله. الشغله الثانيه احنا مجوزين مشان هي وهو يسعدها
1: ماشي ينكبها،
2: هي توقف جنب جوزها شو بدعوه بسندويشه بلقمه، اما انها توقف جنب جوزها تشنح اللي بديها واللي بجريها وذهبها وتعطياهم، وراح تيجي ازمات ثانيه وهي نفسيتها راح تتغير، وهو بس الله يكرمه ويصير معه مصاري ويصير يضايقها ويجننها وتجوز عليك. لا خلي البيت واحد خطره، خليه يضل لك، ما تشربش برا عكاره وتيجي تفرغن بالبيت. ابعد عن مرتك ابدا،
1: ابعد،
2: خلي البيت عبارة عن راحة نفسية إلك، وخلي مشاكلك برا الدار. وشكرا جزيلا.
1: عفوا عفوا على مشاركتك، يسعد صباحك، شكرا. احنا مجوزينها عشان تسعدها مش عشان تعثرها، بالمختصر تنكبها.
3: انا هيك اعلى شيء عندي درجة الصوت. بعدين بعرف واحدة تشتغل معلمة، جوزها كل ما خلصت كارت باخذ كمان كارت، كل ما خلصت كارت باخذ كمان واحد، لدرجة يعني وصلت لسن التقاعد، مددت سن التقاعد عشان تلحق تسد القروض اللي جوزها أخذهم على اسمها. يعني تخيل لحد وين.
1: ما هو كمان ما بصير، الحق عليها، ما هو ما بصير، يعني آسف بس يعني والله إنه زودتها هيك قرض على المرة الأولى. طب إذا هي أنت تعبانة يعني خلاص لازم، يعني هون أنا بحط المشكلة والمسؤولية عندها هي، إلا إذا يعني هي بتستفيد من هدول القروض اللي بياخدهم الزوج، بجوز بتستفيد بجوز مشاريع ما بعرف. أما واحد ورا الثاني يعني وهي تضل تتعب وتشتغل مش منطق. آها من صب عليك يا عصام الرماوي زميلنا المصور الصحفي البارع، ومنحكي بقول لي ضلك حرضي على الرجال. عاد أنا من صفكم، عاد دايما من صفكم. ماشي أبو رامي، يبدو أني بدي حرض عليك أنت بشكل شخصي.
4: صباح الخير مكرم.
1: هلا.
4: أول شيء أحلى برنامج في العالم كله
1: منصور.
4: خلينا في هسه بموضوعنا.
1: ماشي.
4: أول شيء المرأة مش كل شيء عليها
1: طبعا،
4: والله في نسوان أشطر من الزلام.
1: أوكي.
4: إذا يعني الزلمي مرات كل شيء دلوم المرأة برضو نلوم الزلمي. بشوف الزلام بيكون نايمين ونسوان بيشتغلين، بشوف معه كرشين بده مصاري بده سيارة، يعني اليوم المرأة هي اللي أشطر من الزلمي. أنا بشوف بصراحة بصير مرات نكد من المرأة على الزلمي، بس اللي بشوف اليوم نسوان أشطر من الزلام.
1: ها هاي منصور

0: سعد صباحك يا منصور من طيرة المثلث. صبايا المشاغل اسمحوا لنا اليوم، بعرف انكم بعثتوا رسائل وصباحات لكن ما في مجال يوم الخميس الا لمتابعه الموضوع اللي احنا طرحينه.
1: نجوى في مجال نعرف راي الكينج سلام بالموضوع.
0: راي مين؟ لحظه كمان شوي. راي مين؟ الجن.
1: نجوى في مجال نعرف راي الكينج سلام بالموضوع.
0: الجن. شو الكلمه؟ الكينج. الكينج سلام.
1: مجال نعرف راي الكينج سلام بالموضوع.
0: اوكي هلا وضحت. انت كينج من وراي الكينج. لازم يكون معه مصاري.
2: اكل منطق مثل ما حكى سلام. في ناس بتمتهن هذا الاشي، يعني بالنسبة لهم هذا اشي عادي. بيجي بحكي لك بحط شيكات باسم مرتي، صاحب المعرض او اللي انا اعطيت شيكات بيستحي يرفع قضية عليها لانها مرة، فبصير الاشي عادي. في نسوان بتعرف هذا الاشي وبتقول لك اه بمشي مع جوزي، ماركت علي قصة نفس الاشي. هي المرة عارفة ان جوزها مطلع على اسمها شيكات وقاعد بنصب على العالم، والناس بتستحي ترفع قضية عليه باسم مرته، وبكون يتفاخر بكل الناس راح ترفع عليك قضية باسم مرتي. وانا واحد من الناس، وانا اشتغل في التجارة كان معي شيكات باسم نسوان جيزانهم مسجلين اسميهم، ولما تيجي تراجع بكل لك روح ارفع قضية. طب انا بدي ارفع قضية على مرة؟ اهانة الي انا، عيب اني ارفع قضية على ام اولاد. بس لك يا هذه عادي مبسوطة بكل لك هاي جوزي معاه مصاري وبهمش، بعدين بفرجها الله.
0: هلا بدنا نحكي الصح، انا بدي اكون صريحه معكم، فيش اشي اسمه عيب. في حقوق، سواء مراه ولا رجل، اللي انت ضحك عليك ارفع عليه قضيه، فيهاش عيب. حاليا بيقول لي سلام عندنا رسائل صوتيه تكفي، لذلك اي حدا بحاول بفكر يبعث خلاص يراجع حاله وما يسجل رساله.
3: عافيه نجوى. شوفي عندنا القروض، عندنا السوق السوداء، عندنا حدث ولا حرج، ملان عندنا خاصة العصابات، عصابات الإجرامية تعطي قروض للناس، اللي بالناس بتغلط، اللي في ناس بتغلط بدها تروح رحلة وبدها تعال، لو شو ما يمكن، لو حتى الإشي ضروري، لو لا هاد عمر بيت، لو بدي يتجوز، يقرب على هاي الأمور خاصة من السوق السوداء، لأنهم بدل الألف بأخذوا منك أخر 3 و4000 شكل، وإذا بتأخر واحد بقصد من الأقساط ما دفعهاش حدث بلا حرج.
0: طبعا
3: تهديد قتل، تخريب ممتلكات، اطلاق نار على الدار على الممتلكات، الوضع يعني صعب جدا.
0: هذا بالنسبة لدخل الخط الأخضر. طبعا هذا موجود في غالبية دول العالم، الشركات الربوية اللي هو يكونوا عصابات معهم مصاري كتير، بتروح لهم انت مزنوق مضغوط تلجأ لهم، بحطوا مبالغ رهيبة عليك، ببلشوا يضغطوا عليك، خطف، اطلاق نار، تخريب.
4: أنا والله يا نجوى عشان أولادي مش عشان جوزي، أنا جوزي آخر همي، أنا بس عشان أولادي وأحفادي، ما بدي ينقص عليهم أي إشي بالمرة.
0: يعني ما بنفع هيك.
4: أنا والله يا نجوى عشان أولادي مش عشان،
0: يعني أولادك تمام، بس يبدو أن أولادك كبار، يعني في إلهم أحفاد، أنت كمان أحفادك بدك تدير بالي عليهم، إلهم أب وأم، ارفع لازم تعيش حياتك، جزء من حياتك لازم تعيشيه، ما تضلي متمردغة هيك. متمردغ صح ولا لا؟ شو مرادفها بالفلسطيني؟ التمردغ شو هو؟ اسمع يعني ما هو هاي مصطلح بغض النظر، بس بيحكوا يعني متمردغ يعني متبهدل في الحياة.
5: صباحك يا سلام. مثلا عند اختيارات بتقول لك ابني عم ربتي وجوزي عم عودتي، واللي بصير فيهم بيستهل النسوان، لازم الواحدة تكون فتحة، لأن في إسلام أول ما تخطب الواحدة بيخطبها بيشتريها ذهب، ثاني يوم الصبح بأخذ ذهباتها منها، وفي الآخر بقولها مديون مش مديون، ليش ما تفتح من البداية؟
0: معك حق، بس شو بدها تعمل؟ صار الفاس واقع بالرأس، وبشتري لها الذهبات وعينها وعينه عليهم.

0: طيب كمان صباح الخير لدلال اللي أول ما تجوزت قدمت كتير، حاليا اللي بدي أساعده من أولادي أو جوزي لازم أعطيه ويرجعه، يعني قرضة يعني دين، هيك الأمور يعني بعطيك كمان لازم ترد لأنا بخفف عنك وأنت كمان لازم ترد للمصاري بصراحة بغض النظر شو علاقتي فيك.
1: بدي أحكي كمان عن جزئية حكى فيها أبو لؤي اللي هي من أولها تقول له لا بديش، بس هون المرأة بتصير تفكر في شغلة ومش فيش معكم مجال تردوا على الجزئية هل بتحكي فيها. المرأة بتصير تفكر بشغلة، بيتي وولادي ولا أخسر بيتي وأطلع
0: إذا مجنون الزلمة
1: وإذا مجنون شو أعمل؟ يعني هي بتصير بتوقع بحيرة إنه شو بدي أعمل أنا طب في الحالة هاي.
0: بس عن جد سلام بيمارسوا الترهيب النفسي بحق طبعاً زوجاتهم كمان
1: طبعاً
0: يعني بتضطر بالأخير يعني أهلها روح عند أهلك مثلا إذا علي بيقولوا لها والله ولادك ما بدنا إياهم طب شو تعمل؟ ما أنتم حاصرينها كمان جاي تحط لها عليها محاصرينها ما في حدا بيساندها
1: ومسكينة بضحك عليها بكم كلمة رومانسية هيك بالحس عقلاتها بتروح تاني يوم معه زي الشاطرة على البنك بتطلع دفتر شيكات أو بتاخد قرض وتكون مبسوطة بتقول له مبسوط حبيبي هو بيكون مبسوط بس مفرفح هو بس من جواته بيكون بكنلك شغلات سودة جايتك في الطريق
0: حبته مدحلة. سعادي بيقول حسستوني انه كل الرجال خرفان اكيد لا احنا بنحكي عن الحالات المجتمعية اللي ممكن تصير في ناس عشان نكون هلأ في اخر الحلقة عادلين في سيدات أكيد بيعطوا بيساعدوا بس زوجها بيكون ملاك منيح كويس وبيساعدها وممكن يدعمها وممكن يعطيها تعويض لما يصير معاه بيدفع لها فعلا بيحط لها في البنك باسمها وممكن تأخذ قرض باسمه بس يعطيها مثلا هو اللي يكون يدفع ففي كتير قصص لكن السلبية هي اللي احنا بنحكي عنها.
2: صباحا مستعد مش بكذابي بكجهدي بس تبكي عني وتكفينا شر شو كله هذا نكدها يا زلمة شو هذا جاجي واللي بيصير يصير يا يوسف.
0: مسكين بحاول يرضيها بكل الأشكال.
3: في نقطة مهمة بعد المرة ما تساعد جوزها وشكاتها وكل إشي في البنك بعد بتبلش مشاكل بينهم والجوز بيطلع منها تتجوز بعدها كل شكاتها باسمها أنا وأنا دفعت وأنا دفعت وبعدها بنفصله بصير المشاكل وبعدها بصير يخرب أنا بقدر أتجوز أربع حلال يا رب يا
0: رب هاي نتيجة تحملها يا رب يا وعامر والله أنا معكم قلبا وقالبا فشيت غلي صراحة في هالحلقة الله يشفيها يا رب بس السؤال المهم الشابين اللي كانوا معه ليه ما منعوه هم أصلا جايين معه اللي كانوا في السيارة علشان يضربوها بالهذا ما هو كانوا معه يعني في السيارة اللي نزل منها بعدين لفوا وإجوا أخدوه وروحوه.
1: بس بدي أحكي عن قصة كنت قبل 14 ثانية متذكرها ونسيتها
0: فكرت 14 سنة بتصير بتكون الكلمة هون وبتروح على اللسان على راس اللسان وبتروح اقرأ صورة الضحى اللي احنا مخلصين البرنامج. بيقولوا اللي بنسى اشي او بنسى فكرة ممكن عن جد صورة الضحى انا جربتها بمرتين ثلاثة وزبطت. بسام النجار يسعد صباحك كمان مرة. الخميس الجاي سامح بده عن الناس اللي ما بيقبل زوجته توقع كفالة أو شيكات شو عمل بحياته عشان ما يوصل لهي المرحلة. أنا مش فاهمة أنا إما إنه الموضوع واضح وأنا مش فاهمة فيه إشي مشكلة فيه.
1: بعرف شخص كانت زوجته لما بتقبض تعطي راتبها يحوش في حسابه في البنك ما كان عندها حساب بنكي وراتبها ما كان ينزل على البنك أصلا يعني كانت تشتغل في مؤسسة باليد بتقبض فكانت تحط مصرياتها فصار معهم مبلغ يعني في البنك فاكتشفت إنه المبلغ تبخر قولكوا ليش
0: احكي لنا ما تشوقنا
1: راح تزوج عليها فيهم
0: لو حكينا نذل غلط شو ما بتعرف استنى هاي قصة ما بعرف نذالي ولا مش نذالي هاي الحركة
1: الجميل ما بيطلع منه إلا جميل.
0: حتى على اللي مش جميل بضل يطلع جميل، حتى على اللي مش جميل.
1: يلا خلص،
0: كل واحد بأخلاقه بتربيته بضميره بقلبه قديش بطاوعه، مش عارف. الناس أجناس، في المنيح وفي العاطل، في الطالح وفي الصالح، فالله يا رب يكتب لنا نعيش مع الصالحين، مش مع الطالحين. ولو هذا الإنسان الطالح متربي صح ما صار طالح. أحمد أبو طول: ليس كل الرجال رجال، وليست كل النساء نساء. طبعا أكيد فيش إنسان بس جنسه هو اللي بيعبر عنه. خلصنا البرنامج، وأنا آسفة لكل حدا يمكن ما قرأنا رسالته أو ما صبحنا عليه. يوم الخميس هيك بيكون وضع. بحلك قبل ما تزحلك يا سيدتي العزيزة، قبل ما توقع على أي إشي، قبل ما توافق على أي إشي، لازم يكون عندك رغبة كاملة، ما حدا يجبرك. أسامح مش عاجبته القصة، بقول لك بعد ساعة وانت تشوق فينا. 14 ثانية نسيتها وشوقتنا. أحلى وضعية جناتي، ومكيف سلام انه تجوز عليها. بضحك. بنك القاهرة عمان، حط في البنك، حطي مصرياتك في البنك، وإذا حد حكالك اطلبي لي قرض ما تردي. دولة مصرياتك وتعبك. سلمون على ام جهاد يا ام بسام، وان شاء الله الف لا باس على امها، وان شاء الله طيب ام الصادق يعافي قلبك، وان شاء الله البرنامج بيكون دائما بجنن وحلو برفقتكم وبرفقة لمة الحبايب، العيلة، الاصدقاء، الزملاء. وين فكركم احلى لمة؟ عند الزغلول على هش والنش. حتى لو عندك عرس، بعد العرس ممكن تاخذ مع عزيمك اهلك واهلها على الزغلول عشوه لطيفه خفيفه. رز بسمتي شداد، هذا ابن عمه لرز الضيافه البسمتي. أنا وابن عمي على الغريب، يعني بسمتي شداد مع بسمتي الضيافة. على صفحة البريق للمنظفات على الفيسبوك، فوتوا اتوقعوا مين رح يفوز اليوم بمباراة كأس العالم، ورح يكون بانتظاركم من البريق هدايا عبارة عن أجهزة سمارت، يعني أجهزة ذكية. صباح الورد يا أم الصادق إليك ولا سمية. ألم تبل غرامنا، جميد السائل الكثيف اللي طعمه خفيف، مرامنا من الجنيدي. وآخر صباح من صبحه على الشيني إكسترا بكل الفروع، مليان منتجات ومليان عروض. عرض هذا الشهر مستمر لغاية 6/7 في كل الفروع. فوتوا على التفاصيل، إيش الأشياء اللي داخل ضمن العرض، وهي بالعشرات، عشرات الأصناف، عشان تتسوقوا اليوم الخميس وتروحوا على البيت كمشة أشياء، وإن شاء الله تكون بمصريات جوزك مش بمصرياتك. إلها معنى خاص لما يكون هو اللي مشتري كل شيء. أماني زيد إليك والوالد والوالدة، صباح الورد شباب جنين، مهند وربيع وجهاد والزعيم عبد أبو عطية وعبود، لأنه أول مرة بيبعتلنا وآخر رسالة وصلت منه. أحلى صباح ليوم الأحد، نلتقي إن شاء الله مع فادي ماضي، فادي ديجيتال الأطرش. سلام كمان أطرش وبنسى. وأنا نجوى الحمدان، إن شاء الله تكونوا وتضلوا بخير.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة ومتزامنة، طالت مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات لعدد من المواطنين، إلى جانب تحقيقات ميدانية مع السكان بعد احتجازهم لساعات، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق. مقتل رجل وزوجته فجر اليوم إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر أثناء خروجهما من منزلهما في طريقهما إلى العمل. صحيفة معرف العبرية تنقل عن مصادر سياسية وأمنية أن أزمة حادة قد تندلع قريبا بين الولايات المتحدة وإسرائيل نتيجة استمرار التعنت الإسرائيلي في ملفات حساسة تتعلق بالانسحاب من مناطق في جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، معبرا عن قلقه إزاء الارتفاع المذهل في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين. مجلس الأمن الدولي يعقد في وقت متأخر من اليوم جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وزير الدفاع الألماني يقول أن ألمانيا سترسل سفينتين في البحر الأحمر استعدادا لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أظهر استطلاع حديث أن ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا بدأ ينعكس على سلوك المستهلكين، إذ بات نحو ثلث السائقين يقلصون استخدام سياراتهم بشكل متكرر بسبب زيادة التكاليف التنقل المرتبطة بأسعار الطاقة. وحسب بيانات صادرة عن بنك تيم بانك استنادا إلى مؤشرة للسيولة المالية، فإن نحو 33% من السائقين بألمانيا أصبحوا يقودون سياراتهم بشكل أقل، فيما ترتفع النسبة إلى 35% بين الأشخاص دون سن 30. تشهد أسعار الفنادق في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ارتفاعات حادة مع كأس العالم، رغم أن معدلات الحجوزات لا تزال أقل من التوقعات في عدد من المنشآت القريبة من ملعب ميت لايف الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة. ورفعت بعض الفنادق أسعار الغرف لديها إلى مستويات غير مسبوقة، مستفيدة من استضافة الملعب 8 مباريات خلال كأس العالم، من بينها المباراة النهائية المقررة في 19 من تموز المقبل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا في ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: وأول أوردر

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

إسبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة ومتزامنة، طالت مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات لعدد من المواطنين، إلى جانب تحقيقات ميدانية مع السكان بعد احتجازهم لساعات، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق. مقتل رجل وزوجته فجر اليوم إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر أثناء خروجهما من منزلهما في طريقهما إلى العمل. صحيفة معرف العبرية تنقل عن مصادر سياسية وأمنية أن أزمة حادة قد تندلع قريبا بين الولايات المتحدة وإسرائيل نتيجة استمرار التعنت الإسرائيلي في ملفات حساسة تتعلق بالانسحاب من مناطق في جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، معبرا عن قلقه إزاء الارتفاع المذهل في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين. مجلس الأمن الدولي يعقد في وقت متأخر من اليوم جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وزير الدفاع الألماني يقول أن ألمانيا سترسل سفينتين في البحر الأحمر استعدادا لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية FM أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تيفي.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

تغطية كاملة. بث متواصل. إرسال شامل. نصلك أينما كنت في فلسطين ونقدم لك باقورة أعمالنا. راية FM تسمعها في كل أنحاء فلسطين. ما يجعلنا ببساطة الإذاعة الأقوى.

0: يسلم هالصوت، يسلم هالصوت. استثمار
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 1 ظهرا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
5: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
6: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
7: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى الواحدة الإخبارية التي سنبدأها بأهم العناوين. صيف غزة، خيام ملتهبة وأمراض جلدية بلا رحمة. خطوط ملونة برتقالي وأصفر يبتلع الاحتلال من خلالها قطاع غزة. بن غفير يقرر تعيين ذوي قتل إسرائيليين كمراقبين لتجديد التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى. إسرائيل غاضبة بعد توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية إلكترونيا الليلة الماضية.
0: رايا فام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: أهلا بكم من جديد، سنتوقف مع موجز لأبرز وأهم الأخبار ثم نتابع وإياكم في الواحدة الإخبارية لهذا اليوم.
9: أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. إصابة الصياد محمد جلال العبد القرعان بجروح خطيرة جراء إطلاق نار من بحريات الاحتلال فجر اليوم في بحر دير البلح وسط قطاعي غزة. اتحاد بلديات قطاع غزة يحذر اليوم من كارثة إنسانية وبيئية وشيكة، مؤكدا أن منع إسرائيل إدخال الزيوت الصناعية والوقود يهدد بتوقف خدمات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات. مستوطنون يعتدون اليوم على عائلة في بلدة الطيبة شرق رام الله ويقطعون خطوط المياه وخطوط الكهرباء. سلطات الاحتلال تصدر أوامر بهدم وإخلاء 17 منشأة زراعية في سهل مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر بذريعة البناء دون ترخيص. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ينفي صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم إقامة مباراة بين منتخبي فلسطين وإسرائيل تحت 15 عاما، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة غاز وناقلات منتجات نفطية فارغة تعبر مضيق هرمز في الوقت الذي يتابع فيه المتعاملون في سوق الطاقة العالمية مؤشرات العبور بالمضيق الحيوي بعد دخول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب حيز التطبيق. الدفاع المدني في جنوب لبنان يفيد باستشهاد شخصين في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفر تبنيت. وبذلك الموجز يكون قد انتهى ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
8: تحياتي لكل مستمعينا وإلى الواحدة. إذ تتفاقم أزمة القوارض والحشرات داخل مخيمات النزوح في قطاع غزة في ظل الاكتظاظ الشديد وارتفاع درجات الحرارة وتراكم النفايات ومياه الصرف الصحي بين الخيام، الأمر الذي يخلف انتشار أمراض جلدية عديدة خاصة بين الأطفال وكبار السن، وسط نقص حاد في وسائل المكافحة واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية. بدوره أكد دكتور بشار مراد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة عن تسجيل انتشار في عدد من الأمراض الجلدية والقمل بين النازحين منذ مطلع الصيف الحالي، محذرا من خطر تفشي الأوبئة في ظل خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة وسط نقص المياه وانقطاع الكهرباء وانتشار الحشرات والقوارض وفي وقت تتزايد فيه الأمراض الجلدية والحساسية، كما قال الدكتور بشار في حديث لرايا في برنامج يوم جديد اليوم.
10: هناك انتشار كبير بالأمراض الجلدية ما بين النازحين في مخيمات اللواء، وذلك لعدة أسباب. يعني هنا نتحدث عن الاكتظاظ الكبير للسكان والنازحين داخل هذه المخيمات، حيث أن 60% من أراضي قطاع غزة قد تم إعادة احتلالها وتم طبعا إصدار أوامر للمواطنين بالتحرك من المناطق الشرقية باتجاه الغرب، بالإضافة إلى تهجير كل أهالي رفح وكل أهالي محافظة الشمال، وهذا أدى إلى الاكتظاظ كبير داخل المخيمات، حيث معدل طبعا الازدحام في المناطق التي طبعا 40% في غزة وصل إلى أكثر من 15,000 نسمة لكل كيلومتر مربع، وهذا أعتقد أعلى نسبة اكتظاظ سكاني في العالم. بالإضافة إلى أن المناطق التي نزح إليها المواطنين هي مناطق بالأساس مناطق غير مؤهلة، مناطق كانت زراعية، هذه المناطق مثل مواسي رفح والمناطق الغربية لمحافظة الوسطى، وطبعا للأسف لا يوجد بنية تحتية في هذه المناطق، يعني لا يوجد شبكات مياه الشرب ولا يوجد شبكات صرف صحي، مما أدى طبعا إلى أن العائلات تعاني من النقص الشديد في استهلاك المياه، وكمية المياه التي تصل لهم هي كمية ضئيلة لا تكفي للاستخدام الشخصي ولا العناية بالنظافة الشخصية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني. هنا الآن نتحدث عن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وداخل الخيام، طبعا هذا الموسم هو طبعا طبيعي أن الحشرات تزيد كثيرا في فصل الصيف.
11: نعم دكتور، يعني هل نتحدث يعني من هذه الحالات التي تصلكم، هل نتحدث عن حالات فردية أم لربما هي ظاهرة أخذ اليوم بالتوسع في داخل القطاع؟
10: هي أصبحت ظاهرة والجميع يعاني من هذه الظاهرة داخل المخيمات، ويصل إلى العيادات أعداد كبيرة من المرضى يعانون من الأمراض الجلدية وبالأخص الجرب والقمل. وهنا كما ذكرت يعني الأسباب أن لا يوجد طبعا البيئة الداخلية لهذه المخيمات، هي بيئة يعني سيئة جدا جدا جدا.
11: طب هل تشعر اليوم دكتور بأن القطاع الصحي اليوم ما زال قادر فعلا على احتواء كل هذه الأزمات الصحية المتلاحقة في داخل قطاع غزة، أم بإمكاننا القول اليوم بأنكم تقتربون من مرحلة يصبح فيها لربما انتشار الأمراض خارج السيطرة؟
10: وهذا ما نخشاه، هو انتشار الأمراض وبالأخص في فصل الصيف، وكما تعلمون أن للأسف هناك عدة أمراض انتشرت، وهناك كانت حالات مثل الشلل الرخامي بالإضافة إلى GBS طبعا، هذا بالإضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية. وهناك كانت فترة في فصل الأشتاء انتشار الأمراض الريا، وهذا طبعا ناتج عن البيئة كما ذكرت التي يعيشها النازح في داخل هذه المخيمات. ونخشى كثيرا أن تنتشر بعض الأمراض طبعا التي ممكن أن تنتشر بسبب انتشار مياه الصرف الصحي ما بين النازحين في داخل المخيمات. هذا طبعا أمر خطير جدا، وبسبب عدم توفر الأدوية بكميات كافية هذا أدى أيضا إلى انتشار الأمراض.
11: نعم. طب دكتور، ما طبيعة الخدمات التي فعلا أنتم تقدمونها اليوم في جمعية الهلال الأحمر، سواء للتعامل مع هذه الحالات أو حتى مع بقية الأمراض المنتشرة في داخل قطاع غزة؟ هل باتت تكفي؟ وفي المقابل ما هي التحديات التي تواجهونها؟
10: كما تعلمون أن الاحتلال منذ بداية الحرب قام باستهداف المنظمة الصحية، وحيث قام باستهداف أكثر من 26 مستشفى وإخراجها عن الخدمة، وتدمير ما يقارب 80% من عيادات الوكالة ووزارة الصحة. وهنا الهلال قام بتغطية بعض طبعا العجز الذي حدث عبر افتتاح نقاط طبية وعيادات، وبالإضافة إلى تشغيل 6 مستشفيات في القطاع منهم 4 مستشفيات ميدانية، بالإضافة إلى خدمة الأسعاف والطوارئ. ولكن دعيني أذكر يعني هناك بعض الخدمات التي تقدم للسائل، هي خدمات مميزة وهي خدمات إنقاذ الحياة مثل القسطرة القلبية. حتى هذه اللحظة هناك طبعا فريق وجهاز يعمل يتم تحويل كل الحالات التي تحتاج إلى إنقاذ حياة إلى مستشفى القدس، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى جديد للتأهيل الطبي يحتوي على 83 سرير. وهذا طبعا كان له دور كبير في التعامل مع الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات نتيجة الحرب، وهناك أعداد كبيرة جدا تحتاج إلى تأهيل طبي. بالإضافة إلى النقاط الطبية كما ذكرت العيادات، حيث نقوم بالتقديم طبعا من خلال هذه العيادات التطعيم حسب البرنامج الوطني للأطفال، تطعيم الأطفال، وهذا له دور كبير في الوقاية من الأمراض الخطيرة. بالإضافة إلى عيادات التغذية، هذه العيادات نحن نتعامل مع نساء الحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى الأطفال دون 5 من العمر. وكما تعلمون أيضا هناك طبعا حتى هذه اللحظة يصل إلى العيادات أعداد كبيرة من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، بالإضافة إلى الطب العام، ونقوم بتوزيع طبعا الأدوية مجانا على المرضى. وأيضا هناك العناية بالجروح والإصابات التي طبعا حدثت ولا زالت تسقط نتيجة الاستهدافات المباشرة. كل ذلك حتى هذه اللحظة نحن نقدم هذه الخدمات داخل المستشفى والعيادات وفي جهاز الأسعاف الطوارئ الذي يقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات، بالإضافة إلى الحالات المرضية الجراحية العادية. يعني هذه حالات لا علاقة لها بالحرب مثل استئصال المرارة واستئصال الزائدة الدودية. هذه طبعا الجراحات الحمد لله نحن حتى هذه اللحظة نقوم بتقديم طبعا هذه الجراحات، حيث هناك الكثير من الحالات تصل إلى مستشفيات تحتاج إلى إجراءات عمليات عاجلة. هناك قسم خاص في مستشفى الأمل وهو جراحة العيون، ونقوم بإجراء العمليات على الشبكية، بالإضافة إلى تركيب العدسات وبالأخص مرضى الذين يعانون من مرض السكري والكاتاراكت. يعني هناك خدمات تقدم لا زالت تقدم، ونحن يعني نحاول بزيادة طبعا حجم الخدمات التي تقدم. ولكن هناك التحديات، يعني التحديات التي ذكرتها هي التي تعيق تقدم هذه طبعا الخدمات، حيث هناك الاحتلال منع إدخال مواد البناء، وهذا أدى إلى عدم مقدرتنا لترميم المستشفيات التي تعطلت، بالإضافة منها دخول الأجهزة الطبية والمولدات الكهرباء. وكما تعلمون انقطاع الكهرباء انقطع منذ اليوم الأول للحرب، وحتى هذه اللحظة نحن نستخدم مولدات قديمة وتحتاج بالفعل إلى إعادة طبعا استخدام مولدات جديدة بدل التالفة، والأجهزة الطبية التي تعطلت تحتاج إلى أجهزة وقطع غيار، سيارات الأسعاف تحتاج إلى الكثير من قطع الغيار وسيارات أسعاف جديدة بعد مرور 3 أعوام على الحرب، وهذه السيارات تم طبعا استنزافها. هذه تحديات حتى هذه اللحظة نحن طبعا لا نستطيع أن نغير في الواقع، حيث الاحتلال حتى هذه اللحظة يفرض على قطاع غزة الحصار المحكم، وكنا نتوقع بعد وقف اطلاق النار أن ندخل في المرحلة الثانية من استحقاق وقف اطلاق النار والسماح بإدخال كل ما ذكرته، ولكن للأسف نحن حتى هذه اللحظة يعني نعاني من قضية أن الاحتلال يمنع دخول كل شيء إلى قطاع غزة.
11: أعانكم الله، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بقطاع غزة دكتور بشار مراد.
8: زعمت القناة 13 العبرية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت مؤخرا عملية عسكرية كانت إسرائيل تخطط لتنفيذها في قطاع غزة من أجل الاستيلاء على مزيد من المساحات فيه، وطلبت واشنطن من تل أبيب العدم المضي في تنفيذها. القناة العبرية قالت إن جيش الاحتلال يعمل خلال الفترة الأخيرة على تنفيذ ما وصفته بضم تدريجي وهادئ لأراض داخل قطاع غزة، بدلا من العملية العسكرية الواسعة التي كان يجري الإعداد لها. زميلة مدلين شقلي، تقرير حول هذه الحدود الجديدة التي يصنعها الاحتلال في قطاع غزة في التقرير التالي.
12: خطوط الموت المتحركة، الأصفر والبرتقالي، مصائد تبتلع غزة. لم تعد الخطوط العسكرية التي يفرضها الاحتلال في قطاع غزة مجرد حدود ميدانية على الخرائط، بل تحولت إلى مصدر خوف يومي يلاحق مئات الآلاف من الفلسطينيين، خصوصا في المناطق الشرقية من محافظتي خان يونس وغزة، إضافة إلى مناطق واسعة في شمال القطاع. وخلال الأشهر الماضية برز ما يعرف بالخط الأصفر ولاحقا الخط البرتقالي كمناطق محظورة يكتنفها الغموض في ظل غياب معلومات واضحة حول حدودها الدقيقة أو آلية توسعها، ويشمل تأثير هذه الخطوط مناطق شرق خان يونس والسطر الشرقي وأجزاء من الشجاعية والتفاح والزيتون شرق مدينة غزة، إلى جانب مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمال القطاع. هذا الواقع خلق حالة من القلق والترقب بين السكان والنازحين الذين يعتمدون على الحركة اليومية للوصول إلى الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. كما باتت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحياء السكنية تقع ضمن نطاقات يصعب الوصول إليها أو الاقتراب منها، مما أدى إلى عزل آلاف العائلات عن مصادر رزقها وممتلكاتها. وتحذر مؤسسات حقوقية من أن هذه الخطوط تحولت عمليا إلى مناطق عازلة بالنار بعد تسجيل حوادث قتل وإصابات في محيطها نتيجة غياب الوضوح بشأن حدودها وتغير مواقعها بصورة متكررة. كما أسهمت هذه السياسات في تقليص المساحات المتاحة للسكان داخل قطاع غزة في وقت يعيش فيه معظم المواطنين أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها لا تمس حرية الحركة فقط، بل ترتبط مباشرة بحقوق أساسية كالسكن والعمل والوصول إلى الغذاء والمساعدات والرعاية الصحية، كما تثير مخاوف متزايدة من فرض واقع جغرافي جديد داخل القطاع يفاقم معاناة السكان ويزيد من حالة النزوح وعدم الاستقرار، وبين خطوط تتغير باستمرار وحدود غير معلنة يبقى المدنيون في غزة أمام معادلة قاسية: البحث عن مقومات الحياة من جهة، وتجنب الاقتراب من مناطق قد تتحول في أي لحظة إلى مصائد للموت من جهة أخرى. مدلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية قطاع غزة.
8: شكرا مدلين. في هذا السياق زعم رئيس ما يسمى بمعهد القدس للشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي أن تقسيم قطاع غزة هو أمر مقبول ومعقول بل ومطلوب، لأنه يكرس انقسام الحركة الوطنية الفلسطينية ويعفي إسرائيل من المسؤولية عن حياة الغزيين. قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تامار بن غفير تعيين أقارب قتلى إسرائيليين ليكونوا مراقبين رسميين في سجون الاحتلال بهدف تجديد ظروف اعتقال الأسرى، في خطوة أثارت انتقادات إسرائيلية داخلية لأنه اختار تعيين هؤلاء بدلا من ما يسمون مهنيين مؤهلين من النيابة العامة ووزارة القضاء الإسرائيليتين كما ينص القانون في دولة الاحتلال، وهذا ما ذكرته بعض وسائل الإعلام العبرية. وفي هذا السياق أكد حقوقيون أن هدف القرار الذي اتخذه بن غفير هو تجديد ظروف اعتقال الأسرى الذين يعيشون منذ نحو 3 سنوات ظروفا قاسية وسط سياسة ممنهجة من التعذيب النفسي والجسدي والإهمال الطبي والتجويع. إلى ذلك أطلقت مؤسسات الأسرى أمس نداء عاجلا إلى منظمة الصحة العالمية للمطالبة بالتدخل الفوري إزاء التدهور المتواصل في الأوضاع الصحية للأسرى وفي مقدمتها التفشي المتصاعد لمرض الجرب في صفوف الأسرى وتحديدا الأطفال منهم. دخلت مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ رسميا فجر اليوم بعد توقيع نص المذكرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجانب الإيراني بحسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية الليلة الماضية، وقد تم التوقيع خلال تواجد ترامب في فرنسا. وتتضمن الوثيقة بنودا تتعلق بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار البحري عن إيران ورفع العقوبات الأمريكية عنها ووقف البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز، إضافة للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وخطة لإعادة إعمار إيران بعد الحرب بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكد أن أولوية تنفيذ البند الأول من المذكرة وهو الخاص بإنهاء الحرب بكل الجبهات هو الأهم، ثم ستنتقل إيران لبحث بقية البنود وتنفيذها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجانبه قال إن الجيش الأمريكي سيترك في منطقة الخليج لبعض الوقت، رغم أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من إيران تحد من التواجد الأمريكي في المنطقة. ومن تبعات توقيع الاتفاقية، أفادت صحيفة معريف العبرية أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري ستزداد خلال الفترة القادمة. وأشارت معريف إنه إذا استمرت إسرائيل بالتعنت إزاء الإدارة الأمريكية فقد تنتقل حدة الخلافات من المكالمات الهاتفية إلى الواقع عبر عرقلة تزويد إسرائيل بالسلاح وفرض قيود أمنية وعسكرية عليها من جانب إدارة الرئيس الأمريكي. بدوره ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن وسائل إعلام موالية لبنيامين نتنياهو كان معظمها مؤيدا بشكل قاطع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية، بدأت اليوم بشن هجمات علنية على الرئيس الأمريكي وفريقه بعد التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم مع إيران. وأشار أكسيوس في هذا الصدد إلى أن أحد مقدمي البرامج في القناة 14 المقربة جدا من نتنياهو نعت نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بألقاب نابية، كما وجه اتهامات بمعاداة السامية لمبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر زاعما أنهما باعا إسرائيل مقابل مكاسب مالية شخصية. إلى ذلك سادت حالة من الغضب السياسي العارم في أروقة واشنطن عقب توقيع مذكرة التفاهم بين ترامب وإيران، إذ قوبل الاتفاق بانتقادات حادة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، إذ وصف بعضهم هذا التوجه بأنه خطيئة تاريخية في مسار السياسة الخارجية الأمريكية وأنه يمثل تراجعا غير مقبول عن المبادئ الاستراتيجية للولايات المتحدة على حد زعمهم.
0: ترافقك أينما كنت.
8: بهذا وصلنا إلى ختام الواحدة الإخبارية لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكل من تابعنا، أوجه لكم كل التحيات في الختام. أنا نجوى الحمدان، كنت معكم في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

الإلكتروني جوال كل يوم جديد. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من تحت السلة بدأت الحكاية. لاعب فلسطيني صنع اسمه بالموهبة والعزيمة، فكان حاضرا في أهم المواجهات، يقود فريقه بثقة ويترك بصمته في كل بطولة. حقق العديد من الإنجازات المحلية واعتلى منصات التتويج بجهده وروحه القتالية ليصبح واحدا من أبرز نجوم كرة السلة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة وسيم مسك.
2: بلش لعب مع نادر الدوكسي رام الله عام 2011، كانت البداية الحقيقية إلي في عالم كرة السلة. بعدها كانت لي تجربة مهمة مع نادي رامين، ومن عام 2015 لليوم أنا لاعب مع فريق الدوكسي بيت سحور. خلال هاي السنوات حققت العديد من البطولات، أهم 4 بطولات في الدوري الممتاز، 2 سوبر و2 كأس فلسطين، وإضافة العديد من البطولات الرسمية والودية.
1: مع منتخب فلسطين لكرة السلة حمل حلم الوطن في عديد البطولات وقدم أداء مشرفا عكس قوة وإصرار اللاعب الفلسطيني.
2: منذ عام 2013 وأنا أمثل منتخب فلسطين لكرة السلة، أخذت مع المنتخب العديد من المباريات القوية والمشاركات المهمة. بالنسبة لي المنتخب مش مجرد فريق، هو هوية وانتماء ومسؤولية كبيرة. كل مرة ألبس فيها القميص فلسطين بحس بالفخر، بحس أنه إلي دور أوصل صورة عن الشباب الفلسطيني وقدرته على النجاح والمنافسة رغم كل الظروف التي نمر فيها.
1: إنها مسيرة رياضي لم يكتفي بالنجاح داخل الملعب، بل تحول إلى مصدر إلهام للشباب في رسالة تؤكد أن الرياضة الفلسطينية قادرة على صناعة الأبطال.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: وائل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة الصياد محمد جلال العبد القرعان بجروح خطيرة جراء إطلاق نار من بحريات الاحتلال فجر اليوم في بحر دير البلح وسط قطاعي غزة. اتحاد بلديات قطاع غزة يحذر اليوم من كارثة إنسانية وبيئية وشيكة، مؤكدا أن منع إسرائيل إدخال الزيوت الصناعية والوقود يهدد بتوقف خدمات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات. مستوطنون يعتدون اليوم على عائلة في بلدة الطيبة شرق رام الله ويقطعون خطوط المياه وخطوط الكهرباء. سلطات الاحتلال تصدر أوامر بهدم وإخلاء 17 منشأة زراعية في سهل مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر بذريعة البناء دون ترخيص. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ينفي صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم إقامة مباراة بين منتخبي فلسطين وإسرائيل تحت 15 عاما، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة غاز وناقلات منتجات نفطية فارغة تعبر مضيق هرمز في الوقت الذي يتابع فيه المتعاملون في سوق الطاقة العالمية مؤشرات العبور بالمضيق الحيوي بعد دخول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب حيز التطبيق. الدفاع المدني في جنوب لبنان يفيد باستشهاد شخصين في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفر تبنيت. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

رايا اف ام، الصوت الاجمل.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: أظهر استطلاع حديث أن ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا بدأ ينعكس على سلوك المستهلكين، إذ بات نحو ثلث السائقين يقلصون استخدام سياراتهم بشكل متكرر بسبب زيادة التكاليف التنقل المرتبطة بأسعار الطاقة. وحسب بيانات صادرة عن بنك تيم بانك استنادا إلى مؤشرة للسيولة المالية، فإن نحو 33% من السائقين بألمانيا أصبحوا يقودون سياراتهم بشكل أقل، فيما ترتفع النسبة إلى 35% بين الأشخاص دون سن 30. تشهد أسعار الفنادق في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ارتفاعات حادة مع كأس العالم، رغم أن معدلات الحجوزات لا تزال أقل من التوقعات في عدد من المنشآت القريبة من ملعب ميت لايف الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة. ورفعت بعض الفنادق أسعار الغرف لديها إلى مستويات غير مسبوقة، مستفيدة من استضافة الملعب 8 مباريات خلال كأس العالم، من بينها المباراة النهائية المقررة في 19 تموز المقبل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666. وأول

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية ودائما من رايا FM.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير خير.

0: راد بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه كأس العالم تاريخ أعظم حدث رياضي في هذا العالم والصادر عام 11 و2000 ميلادي، يأخذنا الكاتب والصحفي كليمنتي أنجيلو ليسي في رحلة زمنية ممتدة تبدأ من لحظة ميلاد كأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي عام 30-900 ميلادي، وصولا إلى النسخ الحديثة التي تحولت فيها البطولة إلى أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ولا يكتفي الكتاب إطلاقا بسرد النتائج أو ذكر أسماء الأبطال فحسب، بل يعيد بناء قصة البطولة كرحلة إنسانية عالمية تتقاطع فيها الرياضة مع السياسة والاقتصاد والثقافة، فكل نسخة من كأس العالم ليست مجرد مباريات فحسب، بل هي بمثابة مرآة تعكس حالة العالم برمته وحال الشعوب. حروب، تحولات سياسية، تطور تقني، صعود قوى واختفاء قوى أخرى، وتغيرات اجتماعية كبرى. ويرصد الكتاب اللحظات التي صنعت أسطورة البطولة، أهدافا خالدة، مباريات دراماتيكية، ونجوم تحولوا إلى رموز مثل بيلي ومارادونا وزيدان، والقائمة تطول. لكن خلف هذه اللحظات يكشف الكاتب أيضا كيف أصبحت كأس العالم منصة للقوة الناعمة تستخدمها الدول لتقديم صورتها أمام العالم والبشرية برمتها. كما يوضح الكتاب كيف تطورت البطولة من حدث محدود المشاركة إلى مهرجان عالمي ضخم يتابعه مليارات البشر حول العالم، وتتحكم فيه عوامل الإعلام والتسويق والمال والتكنولوجيا والتطور التقني والاقتصاد الرياضي العالمي. ويتوقف الكتاب عند التحولات الكبرى في تنظيم البطولة، من البث التلفزيوني إلى التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيات التحكم والذكاء الاصطناعي، وكيف غيرت هذه الأدوات شكل اللعبة وتجربة المشاهدة. في النهاية يقدم ليسي كأس العالم كأكثر من بطولة كرة قدم، إنها وكما يقول سجل حي لتاريخ العالم الحديث تختلط فيه المتعة بالرياضة والسياسة والهوية، ليصبح كل 4 سنوات موعدا مع قصة جديدة يكتبها العالم على أرض الملاعب. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم 9 منازل مأهولة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. سلطات الاحتلال تعتقل اليوم شابا عقب اعتداء عليه من قبل المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل. جيش الاحتلال يغلق مساء اليوم دوار البادية شرق جنين ويعرقل حركة المواطنين. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته. صحيفة هارتس العبرية تقول اليوم إن تل أبيب خصصت أكثر من 40 مليون دولار للتأثير على الجمهور اليميني في الولايات المتحدة في ظل تراجع شعبيتها هناك وتصاعد الانتقادات لدورها في الحرب على إيران. وزير شؤون الشتات الإسرائيلي يتوعد بشن حرب على سوريا عاجلا أم آجلا، زاعما أنها وتركيا تمثلان تهديدا أكبر من إيران. وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر يعلن اليوم عن قطع جميع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على خلفية تصريحات نسبت إليها قارنت فيها سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بنظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب أفريقيا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقيات المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليكم مستمعين او مستمعاتنا من وين ما كنتوا بتسمعونا، اذا كنتوا في اشغالكم او اذا كنتوا حتى في السيارات او حتى كمان اذا كنتوا في البيوت، فاهلا وسهلا فيكم معنا بحلقه جديده من برنامج بانوراما رايا. بنطل عليكم دايما زي ما عودناكم كل ايام الاسبوع من الاحد للخميس الساعه 3 المساء، بنطل عليكم بجولة خفيفة وسريعة على أهم وأغرب وأحلى الأخبار من حول العالم، وإما كنتوا بتقدروا تسمعونا إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغبار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4.

أو طبعا كل يوم منطل عليكم في بانوراما رايا برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. بانوراما رايا. بما أنه اليوم الخميس فرح نطل عليكم بجولة خفيفة وسريعة بتسليكم وبتسلينا وبتضيع من وقتكم ومن وقتنا، ونروح لأول خبر معنا لهذا اليوم. وكل الناس طبعا بصير معها هذا الإشي، اللي هو ليش البعوض بحب ناس أكتر من ناس. إذا كنت من الأشخاص اللي بمجرد ما تدخل جلسة خارجية أو حتى حديقة بتلاقي البعوض مجتمع عليك أكتر من كل اللي حواليك، فممكن يكون معك حق لما تشتكي. الغريب أن العلماء بيأكدوا أنه هذا الإحساس حقيقي ومش مجرد مبالغة، لأنه البعوض فعلا بينجذب لبعض الأشخاص أكتر من غيرهم، لكن السبب مش فصيلة الدم زي ما كل الناس بتعتقد أنه السبب منها. أول إشي بيجذب البعوض هو ثاني أكسيد الكربون اللي منطلعه مع التنفس، فالبعوض بيكون قادر إنه يلتقط هاي الإشارة من مسافة بعيدة نسبيا، ولما يقرب أكتر بيبدأ يعتمد على حرارة الجسم والرطوبة اللي بتخرج من الجلد. لكن المفاجأة الأكبر كانت إنها هي موجودة في رائحة الجسم. العلماء اكتشفوا أن جسم الإنسان بيفرز مئات المركبات الكيميائية المختلفة، وبعضها يعتبر بالنسبة للبعوض مثل رائحة الطعام المفضلة. أما لون الشعر أو لون العيون أو حتى لون البشرة، فما في أي أدلة علمية قوية بتثبت أنها بتأثر بشكل مباشر. لهيك إذا كنت من الأشخاص اللي البعوض دايما بيختاره أول شخص، فالموضوع غالبا مش سوء حظ، بل تركيبة كيميائية خاصة في جسمك بتخليك بالنسبة للبعوض الوجبة المفضلة على الطاولة.

منروح لخبر تاني معنا لهذا اليوم. شاب طلب قهوة من المقهى فربح سيارة. بانوراما راجع. في العادة لما نطلب فنجان قهوة منتوقع أنه نحصل على مشروب يساعدنا على بدء يومنا، بس اللي صار مع هذا الشاب اللي كان متجه لعمله كأي يوم عادي تحولت زيارة سريعة إلى المقهى إلى واحدة من أغرب لحظات حياته. القصة بلشت لما وقف في أحد المقاهي لحتى يشتري قهوته الصباحية المعتادة، وأثناء الدفع حكى له الموظف عن مسابقة بسيطة بنظمها المقهى لزباينه، بيحصل على كل شخص على رمز رقمي بيدخل من خلاله على السحب ليحصل على جوائز مختلفة. الشاب ما اهتم كتير بهذا الموضوع وأخذ قهوته وطلع، بس بعد أيام اتلقى اتصال هاتفي ظن في البداية أنه إعلان أو مزحة، لكن المتصل حكى له أنه فاز بالجائزة الكبرى. في البداية ما صدق وتوقع أنه يكون أحد من أصحابه عم بيحاول يخدعه أو يمزح معه، إلا أن المفاجأة كانت حقيقية لأنه الجائزة ما كانت قسيمة شراء أو حتى اشتراك مجاني بالقهوة، بل كان سيارة جديدة في الكامل. الشاب حكى لاحقا أنه كان رح يسكر الخط في وجه المتصل لأنه توقع أنه الموضوع عملية احتيال. أما إدارة المقهى فأكدت أنه الفائز ما كان زبون دائم عادي وأنه حظه هو اللي وصله لهي الجائزة. وطبعا القصة انتشرت بسرعة بين الناس وحتى على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدوا كتير من الناس يمزحوا بأنه أفضل استثمار في الصبح أنك تجيب فنجان قهوة عشان تربح سيارة أو حتى تربح أي جائزة. ورغم أنه احتمالات الفوز كانت ضئيلة جدا، إلا أنه الحادثة أعادت للأذهان قصص كتيرة عن أشخاص خرجوا من منازلهم لقضاء حاجة بسيطة جدا بعدين رجعوا معهم إشي ما كانوا بتوقعوه من الأساس.

ولا نروح لخبر من عالم التكنولوجيا. رجل ترك الذكاء الاصطناعي يدير يومه بالكامل فكانت النتيجة غريبة. بانوراما راجع. قرر شاب بيشتغل في مجال التكنولوجيا انه يعمل تجربة جديدة وغير عادية لمدة اسبوع كامل، واللي هي انه سمح للذكاء الاصطناعي باتخاذ معظم قراراته اليومية، زي متى يصحى، ايش ياكل، اي طريق يروح للعمل، وحتى ايش يعمل في وقت فراغه. في البداية كانت الامور عادية جدا، لكن مع مرور الايام بدأ يلاحظ انه هذا البرنامج بيقترح عليه اشياء ما كان يفكر فيها من قبل. يعني اقترح عليه تجربة مطعم جديد وزيارة أماكن ما راحها وما زارها من قبل، وحتى أنه يتواصل مع أصدقاء وناس ما تحدث معهم من سنوات طويلة. المفاجأة كانت أنه بعض هاي الاقتراحات تحولت لتجارب إيجابية فعلا. بس في المقابل اعترف الشاب أنه هناك لحظات شعر فيها بأنه حياته صارت أشبه بتنفيذ تعليمات من شاشة، ولما انتهت هاي التجربة حكى أنه الذكاء الاصطناعي ساعده على اكتشاف أشياء جديدة، لكنه كمان أدرك أنه أجمل القرارات في الحياة هي اللي بتخذها الإنسان بنفسه بدون ما حدا يمليها عليه. فيبدو أنه التكنولوجيا بتقدر أنها تقترح الطريق عليك، لكنها ما بتقدر تعيش حياتك بدرا منك. كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال.

0: وهلا مستمعينا خلونا نتوقف ونروح لفاصل قصير ونرجع مرة ثانية لنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: المستقبل لا يأتي صدفة، المستقبل يصنع بعقول واعية وأصوات تسمع وشباب يختار أن يكون في المقدمة. هل تتخيل مجتمعاً يقوده جيل يعرف ما يريد ويملك الجرأة ليصنعه؟ من هنا تبدأ الخطوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية ليس مجرد مبادرة، بل مساحة تبنى فيها القيادات وتتحول فيها الأفكار إلى قرار. شباب اليوم هم الغد، وشابات اليوم شركة حقيقية في بناء مجتمع أكثر عدالة. كن هناك حيث يصنع الفرق، انضم وكن جزءا من مستقبل لا ينتظر بل يصنع. تمكين الشباب للمشاركة المدنية، لأن المستقبل يستحق. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.
6: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح دير شرف الشارع الرئيسي مقابل السنديان 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة طعم الأصالة والكرم.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
8: هذا البرنامج برعاية
9: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا، ومرة تانية مكملين معكم جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم. على خبر جديد، مدينة بتمنع استخدام الهواتف والنتيجة كانت مدهشة للجميع. بانوراما راجع. تخيلوا لو صحيتوا الصباح واكتشفتوا انه استخدام التليفون ممنوع في الاماكن العامة داخل مدينتكم. هذا بالضبط تقريبا اللي صار في احدى المدن الصغيرة اللي قررت تنفيذ تجربة غريبة لمواجهة الادمان المتزايد على الهواتف الذكية. الفكرة كانت بسيطة، تخصيص مناطق عامة زي الحدائق والمقاهي والساحات كمناطق خالية من التليفونات، بحيث يطلب من الزوار إغلاق أجهزتهم أو وضعها بعيدا عنهم أثناء وجودهم بهذا المكان. في البداية كثير من الناس اعتبروا القرار مستحيل التطبيق، بعضهم حكى أنه ما بيقدر يقعد أكثر من 10 دقائق بدون ما يتفقد الرسائل أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بعد أسابيع من بدء هاي التجربة ظهرت نتائج غير متوقعة أبدا. أصحاب المقاهي حكوا أن الزباين صاروا يتحدثوا مع بعض أكتر، والعائلات صارت تمضي وقت أكتر وأطول مع بعضها البعض، حتى الأطفال صاروا يقضوا وقت أكبر في اللعب بدل الجلوس أمام الشاشات. والأغرب كان أن بعض المشاركين في هاي التجربة حكوا أنهم شعروا بتوتر في الأيام الأولى، لكنهم لاحقا شعروا براحة أكبر وتركيز أعلى. الخبراء تابعوا هاي التجربة وحكوا أن الدماغ بيحتاج أحيانا إلى فترات راحة من التنبيهات المستمرة والإشعارات اللي ما بتتوقف. أما السؤال اللي طرحه كتير من الناس بعد نجاح هاي التجربة، فهو أنه هل المشكلة في الهواتف نفسها ولا في الطريقة اللي بنستخدمها إحنا بالتليفونات؟

الصغير. مطعم بيقدم خصومات للزبائن الأقل استخدام لتليفوناتهم. راما راجع. في زمن صارت فيه الهواتف جزء من كل وجبة وكل جلسة، حتى قرر أحد المطاعم أنه يجرب فكرة مختلفة تماما. بدل ما يقدم خصومات في المناسبات أو حتى العروض التقليدية، أعلن عن عرض غريب كان أنه كل طاولة بتحط تليفوناتها داخل صندوق، وهذا الصندوق بضل مسكر طول فترة الطعام عشان يحصل على خصم أكبر على الفاتورة. في البداية اعتقد كتير من الناس أنه الفكرة رح تفشل، لكن المفاجأة كانت أنه الإقبال ازداد بشكل كتير كبير على هذا المطعم. والزباين اكتشفوا انهم بتحدثوا اكتر وبيقضوا وقت اطول مع بعض لما يكون التليفون بعيد عنهم وبعيد كمان عن الطاولة. بعض العائلات حكت انها للمرة الاولى من اشهر طويلة بتتناول الطعام مع بعض من دون ما ينشغل حدا بتليفونه. اما صاحب المطعم فاكد انه الهدف ما كان بس زيادة المبيعات، بل كمان انه يشجع الناس على استعادة الحوار الحقيقي. والطريف كان انه بعض الزباين اعترفوا بانه اصعب جزء في الوجبة ما كان اختيار الاكل، بل مقاومة الرغبة في تفقد الهاتف كل 5 دقائق.

مدينة بتبني أول حديقة مخصصة لكبار السن. بانوراما راجع. لما نفكر بالحدائق العامة منتخيل الأطفال والألعاب والرياضة، لكن إحدى المدن قررت إنها تبني حديقة مختلفة تماماً، وهي الحديقة صممت خصيصاً لكبار السن. المكان بيحتوي على مسارات مشي آمنة وأجهزة رياضية خفيفة ومقاعد مريحة موزعة بطريقة مدروسة، وحتى ألعاب ذهنية بتساعد على تنشيط الذاكرة والتركيز. الفكرة أجت بعد ملاحظة إنه كتير من كبار السن بيحسوا بالعزلة أو حتى بقل نشاطهم مع التقدم في العمر، وبعد افتتاح هاي الحديقة بلشت النتائج الإيجابية تظهر بسرعة. عدد الزوار ارتفع بشكل كبير، وكثير من كبار السن صاروا يقضوا ساعات يوميا في المشي أو حتى ممارسة الأنشطة أو لقاء الأصدقاء. بعض الأطباء رحبوا بهاي الفكرة وبأكدوا أنه النشاط الاجتماعي ما بقل أهمية عن النشاط الجسدي. أما أحد الزوار فحكى جملة ولاقت انتشار واسع، أنه هذا المكان بخلينا نشعر أنه إحنا مش كبار بالسن أصلا، وبخلينا نشعر بأنه إحنا لساتنا جزء من هاي الحياة. فيبدو أنه الفكرة ممكن تشجع مدن أخرى أنها تحول العالم إنها تعمل وتنشئ مساحات مشابهة، لأنه الحاجة إلى الاهتمام بكبار السن بتزداد يوم بعد يوم.

موظف نسي كلمة السر فخسر الوصول لثروة هائلة. بانوراما راجع. تخيلوا أن يكون عندكم حساب يحتوي على ملايين الدولارات بس تكونوا مش قادرين تستخدموا أو حتى تسحبوا منه أي مبلغ. هذا بالضبط اللي صار مع رجل اشترى عملة رقمية قبل سنوات لما كانت قيمتها منخفضة جدا. بعد ذاك الوقت ما كان يتوقع أنه يتحول استثماره الصغير لثروة حقيقية، فطبعا احتفظ بكلمة المرور على جهاز قديم وبعدين كمل حياته بشكل طبيعي. ومع مرور السنوات ارتفعت قيمة هاي العملة بشكل جنوني، فلما قرر أنه يدخل على حسابه اكتشف انه نسي كلمة السر وحاول بدل المرة 10 مرات بس كان على الفاضي. فتش في دفاتر قديمة وأجهزة حاسوب قديمة ورسائل بريد إلكتروني لكن بدون فايدة. المشكلة أنه هذا النظام بيمنحه عدد محدود من المحاولات بس، وبعدها بتم إغلاق الحساب بشكل نهائي. الرجل حكى في مقابلات صحفية أنه بصحى أحياناً وهو بفكر في كلمة السر وبنام كمان وهو بفكر في كلمة السر. والأغرب أنه الثروة ما زالت موجودة وبقدر أنه يشوفها على الشاشة لكنها بعيدة عنه بضغطة زر واحدة. القصة تحولت لوحدة من أشهر القصص في عالم العملات الرقمية، وصار تذكير غريب انه اصعب اشي احيانا بيكون مش جمع المال بل تتذكر وين لازم تحطه.

0: هلا خلونا نروح لموضوع مختلف وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي أخبارنا وجولتنا لهذا اليوم. تحت وطأة الحرب والدمار لم تعد العمارة تعني تصميم المباني الحديثة أو تشييد المشاريع الجديدة، بل أصبحت وسيلة للبقاء ومواجهة الظروف القاسية. ومع غياب مواد البناء الأساسية يلجأ السكان إلى ابتكار حلول بسيطة من الركام والخشب والطين والشوادر لحماية ما تبقى من منازلهم وملاجئهم. ففي هذا التقرير نسلط الضوء على ما بات يعرف بالهندسة الاضطرارية، كيف أعادت الحرب تشكيل مفهوم البناء والسكن في حياة آلاف العائلات.
1: العمارة في زمن الحرب لم تعد تعني تصميم الأبراج والمباني الحديثة، بل أصبحت معركة يومية من أجل البقاء. ففي ظل الدمار الواسع ونقص مواد البناء يبتكر السكان حلولاً بدائية للحفاظ على منازلهم وملاجئهم صالحة للسكن، معتمدين على ما يتوفر حولهم من ركام وخشب وطين وشوادر. مع كل فصل مطر أو موجة برد تتجدد التحديات أمام آلاف العائلات التي تعيش في خيام أو داخل منازل متضررة جزئية، فالمياه تتسرب من الأسقف والجدران المتصدعة تزداد هشاشة، في حين تغيب مواد الترميم الأساسية التي كانت متاحة قبل الحرب. أمام هذا الواقع ظهرت أشكال جديدة من البناء الاضطراري، حيث ترتفع أرضيات الخيام بالحجارة لمنع تجمع المياه، وتصنع فواصل داخلية من الكرتون والأقمشة لتوفير الحد الأدنى من الخصوصية، بينما تستخدم الأخشاب المستعملة والركام في إنشاء أكواخ وملاجئ مؤقتة فوق أنقاض المنازل المدمرة. وفي المنازل المتضررة يلجأ السكان إلى ترميم التشققات بالطين والحجارة الصغيرة وتغطية النوافذ المحطمة بالشوادر، في محاولة متواصلة لإبطاء تدهور المباني وحمايتها من الأمطار والرياح والغبار وحر الصيف والحشرات. وتأتي هذه الحلول

تحول نتيجة أزمة إنشائية خانقة فرضها الدمار الواسع وتعطل قطاع البناء، إلى جانب النقص الحاد في الأسمنت والحديد وسائر المواد الأساسية التي أصبحت نادرة وباهظة الثمن إن وجدت أصلاً. ويرى مختصون أن ما يجري اليوم يمثل شكلاً من أشكال الهندسة الاضطرارية، حيث لم يعد الهدف إنشاء مبان جديدة وفق المعايير المعروفة، بل الحفاظ على الحد الأدنى من الأمان والستر داخل بيئة تفتقر إلى مقومات البناء التقليدي، بين خيمة تدعم بالحجارة وجدار يرمم بالطين وسقف يسند بالأخشاب تتشكل ملامح عمارة جديدة فرضتها الحرب، عمارة لا تبحث عن الجمال أو الرفاهية بل عن حماية العائلات وتأمين مكان يمكن أن يستمر فيه الناس بالحياة يوما آخر. مادلين شقلي لشبكة رايا الإعلامية قطاع غزة.

وخلونا نروح لآخر خبر معنا لهذا اليوم ألا وهو حالة الطقس. توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما في ساعات المساء والليل فيكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. كما يكون الجو يوم غدا الجمعة صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. أما يوم السبت فيكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الأحد صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. وحذرت الأرصاد الجوية أيضا المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. والله تعالى دائما أعلى وأعلم.

إذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى لكم أنا وأحمد عطلة نهاية أسبوع سعيدة انبسطوا فيها كتير. كنت معكم أنا لانا أبو عيشة في الإعداد والتقديم وأحمد العجولي من الهندسة الإذاعية. بنشوفكم إن شاء الله الأحد بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: إعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم 9 منازل مأهولة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. سلطات الاحتلال تعتقل اليوم شابا عقب اعتداء عليه من قبل المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل. جيش الاحتلال يغلق مساء اليوم دوار البادية شرق جنين ويعرقل حركة المواطنين. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته. صحيفة هارتس العبرية تقول اليوم إن تل أبيب خصصت أكثر من 40 مليون دولار للتأثير على الجمهور اليميني في الولايات المتحدة في ظل تراجع شعبيتها هناك وتصاعد الانتقادات لدورها في الحرب على إيران. وزير شؤون الشتات الإسرائيلي يتوعد بشن حرب على سوريا عاجلا أم آجلا، زاعما أنها وتركيا تمثلان تهديدا أكبر من إيران. وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر يعلن اليوم عن قطع جميع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على خلفية تصريحات نسبت إليها قارنت فيها سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بنظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب أفريقيا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقيات المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: دنيا ماشية ضدي، هادي مش فارقلي، بضحك مش همني،

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: أظهر استطلاع حديث أن ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا بدأ ينعكس على سلوك المستهلكين، إذ بات نحو ثلث السائقين يقلصون استخدام سياراتهم بشكل متكرر بسبب زيادة التكاليف التنقل المرتبطة بأسعار الطاقة. وحسب بيانات صادرة عن بنك تيم بانك استنادا إلى مؤشرة للسيولة المالية، فإن نحو 33% من السائقين بألمانيا أصبحوا يقودون سياراتهم بشكل أقل، فيما ترتفع النسبة إلى 35% بين الأشخاص دون سن 30. تشهد أسعار الفنادق في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ارتفاعات حادة مع كأس العالم، رغم أن معدلات الحجوزات لا تزال أقل من التوقعات في عدد من المنشآت القريبة من ملعب ميتلايف الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة. ورفعت بعض الفنادق أسعار الغرف لديها إلى مستويات غير مسبوقة، مستفيدة من استضافة الملعب 8 مباريات خلال كأس العالم، من بينها المباراة النهائية المقررة في 19 من تموز المقبل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: في كتابه كأس العالم تاريخ أعظم حدث رياضي في هذا العالم والصادر عام 11 و2000 ميلادي، يأخذنا الكاتب الصحفي كليمنتي أنجيلو ليسي في رحلة زمنية ممتدة تبدأ من لحظة ميلاد كأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي عام 30 900 و1000 ميلادي، وصولا إلى النسخ الحديثة التي تحولت فيها البطولة إلى أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ولا يكتفي الكتاب إطلاقا بسرد النتائج أو ذكر أسماء الأبطال فحسب، بل يعيد بناء قصة البطولة كرحلة إنسانية عالمية تتقاطع فيها الرياضة مع السياسة والاقتصاد والثقافة، فكل نسخة من كأس العالم ليست مجرد مباريات فحسب، بل هي بمثابة مرآة تعكس حالة العالم برمته وحال الشعوب. حروب، تحولات سياسية، تطور تقني، صعود قوى واختفاء قوى أخرى، وتغيرات اجتماعية كبرى. ويرصد الكتاب اللحظات التي صنعت أسطورة البطولة، أهدافا خالدة، مباريات دراماتيكية، ونجوم تحولوا إلى رموز مثل بيلي ومارادونا وزيدان، والقائمة تطول. لكن خلف هذه اللحظات يكشف الكاتب أيضا كيف أصبحت كأس العالم منصة للقوة الناعمة تستخدمها الدول لتقديم صورتها أمام العالم والبشرية برمتها. كما يوضح الكتاب كيف تطورت البطولة من حدث محدود المشاركة إلى مهرجان عالمي ضخم يتابعه مليارات البشر حول العالم، وتتحكم فيه عوامل الإعلام والتسويق والمال والتكنولوجيا والتطور التقني والاقتصاد الرياضي العالمي. ويتوقف الكتاب عند التحولات الكبرى في تنظيم البطولة، من البث التلفزيوني إلى التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيات التحكم والذكاء الاصطناعي، وكيف غيرت هذه الأدوات شكل اللعبة وتجربة المشاهدة. في النهاية يقدم ليسي كأس العالم كأكثر من بطولة كرة قدم، إنها وكما يقول سجل حي لتاريخ العالم الحديث، تختلط فيه المتعة بالرياضة والسياسة والهوية، ليصبح كل 4 سنوات موعدا مع قصة جديدة يكتبها العالم على أرض الملاعب. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

دون أي حدا. يعني أيام ومرقت غريب، مش غريب أتذكرها، بس إنه شو عدم بدأ.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.
1: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الرمال غرب مدينة غزة. سلطات الاحتلال تصدر أوامر بهدم وإخلاء 17 منشأة زراعية في سهل مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر بذريعة البناء دون ترخيص. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ينفي صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم إقامة مباراة بين منتخبي فلسطين وإسرائيل تحت 15 عاما، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. صحيفة هارتس العبرية تقول اليوم إن تل أبيب خصصت أكثر من 40 مليون دولار للتأثير على الجمهور اليميني في الولايات المتحدة في ظل تراجع شعبيتها هناك وتصاعد الانتقادات لدورها في الحرب على إيران. وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر يعلن اليوم عن قطع جميع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على خلفية تصريحات نسبت إليها قارنت فيها سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بنظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب أفريقيا. التلفزيون الرسمي الإيراني يقول إن عبور السفن مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، كما يكون الجو يوم غدا الجمعة صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راية FM، الصوت الأجمل.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

sincero, para el suelo. A la casa corta, a la casa, casa, casa, casa, casa, casa. روح غويته وإصابات شباب حويته مش عصابات شباب ملم بالمناط عسل من عمل الخال نادر ما

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

يرافقك أينما كنت على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: علم قديم جديد فقط على راية اف ام. الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الرمال غرب مدينة غزة. سلطات الاحتلال تصدر أوامر بهدم وإخلاء 17 منشأة زراعية في سهل مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر بذريعة البناء دون ترخيص. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ينفي صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم إقامة مباراة بين منتخبي فلسطين وإسرائيل تحت 15 عاما، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. صحيفة هارتس العبرية تقول اليوم إن تل أبيب خصصت أكثر من 40 مليون دولار للتأثير على الجمهور اليميني في الولايات المتحدة في ظل تراجع شعبيتها هناك وتصاعد الانتقادات لدورها في الحرب على إيران. وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر يعلن اليوم عن قطع جميع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على خلفية تصريحات نسبت إليها قارنت فيها سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بنظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب أفريقيا. التلفزيون الرسمي الإيراني يقول إن عبور السفن مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، كما يكون الجو يوم غدا الجمعة صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بارباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

كن جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن في

0: فلسطين عزيزة.
1: الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو،
0: شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: بإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام، 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. الساعة الآن 7 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم 9 منازل مأهولة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. سلطات الاحتلال تعتقل اليوم شابا عقب اعتداء عليه من قبل المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل. جيش الاحتلال يغلق مساء اليوم دوار البادية شرق جنين ويعرقل حركة المواطنين. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته. صحيفة هارتس العبرية تقول اليوم إن تل أبيب خصصت أكثر من 40 مليون دولار للتأثير على الجمهور اليميني في الولايات المتحدة في ظل تراجع شعبيتها هناك وتصاعد الانتقادات لدورها في الحرب على إيران. وزير شؤون الشتات الإسرائيلي يتوعد بشن حرب على سوريا عاجلا أم آجلا، زاعما أنها وتركيا تمثلان تهديدا أكبر من إيران. وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر يعلن اليوم عن قطع جميع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على خلفية تصريحات نسبت إليها قارنت فيها سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بنظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب أفريقيا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: معلم قديم جديد فقط على راية FM. هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أظهر استطلاع حديث أن ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا بدأ ينعكس على سلوك المستهلكين، إذ بات نحو ثلث السائقين يقلصون استخدام سياراتهم بشكل متكرر بسبب زيادة التكاليف التنقل المرتبطة بأسعار الطاقة. وحسب بيانات صادرة عن بنك تيم بانك استنادا إلى مؤشرة للسيولة المالية، فإن نحو 33% من السائقين بألمانيا أصبحوا يقودون سياراتهم بشكل أقل، فيما ترتفع النسبة إلى 35% بين الأشخاص دون سن 30. تشهد أسعار الفنادق في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ارتفاعات حادة مع كأس العالم، رغم أن معدلات الحجوزات لا تزال أقل من التوقعات في عدد من المنشآت القريبة من ملعب ميت لايف الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة. ورفعت بعض الفنادق أسعار الغرف لديها إلى مستويات غير مسبوقة، مستفيدة من استضافة الملعب 8 مباريات خلال كأس العالم، من بينها المباراة النهائية المقررة في 19 من تموز المقبل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقاية من الأمراض. ينصح باتباع إرشادات الوقاية الصحية المناسبة، مثل تلقي التطعيمات الموصى بها وغسل اليدين بانتظام واتباع إرشادات النظافة الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: حبيبي؟
2: حبيبتي شفتي اللي بيحصل في سوريا؟ حبيبتي سامعني؟

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه كأس العالم تاريخ أعظم حدث رياضي في هذا العالم والصادر عام 11 و2000 ميلادي، يأخذنا الكاتب والصحفي كليمنتي أنجيلو ليسي في رحلة زمنية ممتدة تبدأ من لحظة ميلاد كأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي عام 30-901 ميلادي، وصولا إلى النسخ الحديثة التي تحولت فيها البطولة إلى أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ولا يكتفي الكتاب إطلاقا بسرد النتائج أو ذكر أسماء الأبطال فحسب، بل يعيد بناء قصة البطولة كرحلة إنسانية عالمية تتقاطع فيها الرياضة مع السياسة والاقتصاد والثقافة، فكل نسخة من كأس العالم ليست مجرد مباريات فحسب، بل هي بمثابة مرآة تعكس حالة العالم برمته وحال الشعوب. حروب، تحولات سياسية، تطور تقني، صعود قوى واختفاء قوى أخرى، وتغيرات اجتماعية كبرى. ويرصد الكتاب اللحظات التي صنعت أسطورة البطولة، أهدافا خالدة، مباريات دراماتيكية، ونجوم تحولوا إلى رموز مثل بيلي ومارادونا وزيدان، والقائمة تطول. لكن خلف هذه اللحظات يكشف الكاتب أيضا كيف أصبحت كأس العالم منصة للقوة الناعمة تستخدمها الدول لتقديم صورتها أمام العالم والبشرية برمتها. كما يوضح الكتاب كيف تطورت البطولة من حدث محدود المشاركة إلى مهرجان عالمي ضخم يتابعه مليارات البشر حول العالم، وتتحكم فيه عوامل الإعلام والتسويق والمال والتكنولوجيا والتطور التقني والاقتصاد الرياضي العالمي. ويتوقف الكتاب عند التحولات الكبرى في تنظيم البطولة، من البث التلفزيوني إلى التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيات التحكم والذكاء الاصطناعي، وكيف غيرت هذه الأدوات شكل اللعبة وتجربة المشاهدة. في النهاية يقدم ليسي كأس العالم كأكثر من بطولة كرة قدم، إنها وكما يقول سجل حي لتاريخ العالم الحديث تختلط فيه المتعة بالرياضة والسياسة والهوية، ليصبح كل 4 سنوات موعدا مع قصة جديدة يكتبها العالم على أرض الملاعب. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
5: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4:00 مساء ويعاد 5:00 8:00 مساء.
6: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: جديدة من برنامج قضايا في المواطنة. أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا. في هذه الحلقة سنناقش موضوع الشباب الفلسطيني، الواقع والتحديات وآفاق المشاركة السياسية. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفي عبر الهاتف السيد محمد حمد، المدير التنفيذي لمركز أمنية الشبابي. أهلا بك سيد محمد.
1: يسعد مساك ومسا المستمعين.
0: وأرحب كذلك بالسيدة ميسر وقاد، وهي المديرة التنفيذية للمركز النسوي لمخيم عين السلطان. أهلا بك سيدة ميسر.
2: أهلا فيكم جميعا
0: يسعد
2: مساكم.
0: يعني دعني أبدأ معك سيد محمد، يعني في ظل اليوم الحرب، الانقسام، الأزمة الاقتصادية، تراجع الأفق الوطني، البطالة، الحرمان، التهميش، انعدام فرص العمل، كيف يمكن اليوم توصيف الحالة الوجودية التي يعيشها الشباب الفلسطيني اليوم؟
1: هلا انت بدات بموضوع مهم جدا، يعني التهميش هو بالدرجه الكبيره كمان لمجموعه الشباب، بالاضافه الى انه بتعرف ان احنا كمان، انا بحكي لك كمحافظه جنين وكمحافظات الشمال، نحن بنعاني من اللي هو التسكيرات والاغلاق بالاضافه للاقتحامات المستمره، وبتعرف انه الاحتلال موجود داخل المدينه. هذا كثير اثر ورفع مستوى البطاله لدى الشباب، وصار عندهم عدم رؤية للمستقبل، ما عندهم رؤية في المستقبل، وين أروح أنا، وين شو إيش تشتغل وشو بتعمل. هل أنا بس صفيت إنه خلصت جامعة مثلا وبدي أصف مثلا على سوريا، يعني للتعبير لبسطة، ولا شو بدي أشتغل، ولا شو بدي أعمل، وين بدي أروح؟ ما عندهم رؤية وما عندهم آفاق. بالإضافة لكمان بتحكي لك نقطة إنه كمان في ضعف في التمويلات للمؤسسات الشبابية، مشان مثلا أنت تغطي ثغرة صغيرة ولو كانت صغيرة جدا، إنك مثلا تساعد هذول الشباب وتعطيهم شوية يعني بذرة أمل في إنهم والله في إشي مثلا يسندهم. انا بحكي لك سواء عن مؤسستنا احنا في مركز امنية، نحن بنشتغل وبنسمع كثير يعني من الناس، بناخذ احتياجاتهم وبنوثقها وبعدين بنعمل عليها برامج. من احد البرامج اللي احنا مهتمين فيه، نحن بنشتغل حاليا برنامج اسمه برنامج خطوه، وهو ممول من الاف 4 جي، وهذا البرنامج بيساهم على تدريب الشباب والشابات في اللي في تدريبات اللي هي مهنيه، وبتؤدي ذلك الى سوق العمل، موديهم يشتغلوا مع مشغلين. قديش انت بتقدر تشتغل في هذا المجال؟ انا معك صحيح انه هو بجزء احنا رقمنا شوي قليل، انه احنا نستهدف في مجموعه من هذه الشباب، لكن احنا شوي بنخلق فرصه امل لهم.
0: نعم، يعني التحديات التي تواجهونها سيد محمد في هذا الإطار، قلت بأنه عامل من العوامل هو عامل التمويل، ولكن عامل التمويل هل يؤثر على تمكين الشباب، على الاستمرارية في دعم الشباب؟ ما هي التحديات التي تواجهكم في هذا الإطار؟
1: هل أشوف لما بكون أنت مؤسسة، أنت وهو أنت مؤسسة شبابية مثلا، نحكي مثلا مركز أغنية الشباب، فعندك الشباب بيجي عنده الطموح أنه هم هذه المؤسسة بتلبي احتياجاتي أو بتلبي جزء من احتياجات. طبعا إحنا مش دوري، لأنه إحنا مثلا والله يعني نكون إحنا نسكر على كل الشباب الموجودين وعددهم هائل وأرقامهم هائل، لكن إحنا كمؤسسة هيك صغيرة، فأنت التحديات اللي بتواجهها من أحدها هي اللي هي صعوبة في التمويل، صعوبة في الحصول على تمويل، وإنك تكون الممول إنه أنا منطقة مهمشة وبدي أنا أشغل هذول الشباب في إشي حتى لو كان مؤقت جزء من 3 شهور ل6 شهور أو 6 شهور لسنة. فأنت بتلاحظي إنه التمويل اليوم صار قليل جدا وشحيح بالدرجة الثانية، واثنين في منه بكون منه مشروط، هذا المشروط كمان بيساعد إنه أنت يعني بخليك أنت مقيدة في إنك أنت تشتغلي أو إنك أنت تمارسي مثلا أعمال المؤسسة أو برامج المؤسسة اللي تخدم هذول الشباب.
0: بخلاف التمويل، ماذا عن المستوى الوطني؟ يعني أليس من المفروض أن يكون هناك دعم لهذه المؤسسات والمراكز التي تدعم الشباب؟
1: أكيد طبعا لازم يكون فيه، بس إحنا يعني خلينا نكون واضحين وصريحين، يعني الحكومة ما عندها إيش تحكي، ولسه مش مأمنين رواتب موظفين، فالحكومة أكيد لازم يكون في عندها برامج، ولازم يكون في عندها كمان إشي بيخدم الشباب. أنا لاحظت صراحة، لا أخفيك السر، إنه في مثلا في صندوق التشغيل، يعني أنا باستمرار بتابع معه، فيهم بيشتغلوا وهم بيخلقوا فرص عمل وبيخلقوا شغل للشباب، بس لكن زي ما حكيت لك الاحتياج كبير جدا والإمكانيات قليلة. حتى لو على مستوى حكومة، حتى على مستوى مؤسسات اللي هي موجودة، إحنا مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات شبابية، فأنا أنظر إن شاء الله وأتوقع إن شاء الله في المستقبل القريب إنه نحن نوجد كمان برامج أكثر، ونتعاون إحنا مع مؤسسات ثانية شبابية ونسائية، ونخلق فرص عمل أكثر لشبابنا، لأنه صراحة يستحقوا، صراحة مبدعين وعندهم طموح.
0: نعم سيدة ميسر، يعني حالة عدم اليقين المستمرة هذه إلى أي مدى أثرت على القرارات المصيرية للشباب اليوم، سواء في التعليم، اختيار المهنة، تكوين الأسرة، أو حتى التفكير في الهجرة والبحث عن مستقبل خارج فلسطين؟
2: يعني أنا برأيي اليوم يا أستاذ سمر وللجميع، إنه اليوم الشباب الفلسطيني هو موجود في ساحة مليئة بعدم اليقين. هلا التعقيد الأول إحنا بنمر فيه هو التعقيد السياسي بشكل كام، والتخبط الوطني والاقتصادي والاجتماعي اللي إحنا عايشينه، خلى إنه ما في طموح عند الشباب الموجودين اليوم، وأدى إلى ارتفاع البطالة مثل ما قال الأستاذ حمد، وضعف فرص العمل، وتراجع القدرة على الاستقلالية الاقتصادية للشباب الموجودين عنا في المخيمات أو المدن. هذا الحكي كلياته كان بسببه الواقع اللي فرضوا علينا الاحتلال والتخبط الحكومي أيضا، وعدم الاستقرار الكامل والإغلاقات اللي صارت تمارس على المخيمات والمدن بشكل كامل. هذا الحكي خلى إنه ما في مساحة آمنة مليئة، يعني مساحة مليانة بالأنشطة أو النظام أو الترتيب اللي بقدر يحصلوا عليه الشباب. هذا الحكي خلى إنه إحنا ما بنقدر نقول إنه الشباب الفلسطيني ما في عنده طموح، هو عنده طموح ولكن فاقد للأمل، خلى يأجل الكثير من القرارات المهمة بحياته، مثل التعليم، مثل الزواج، مثل حتى انه يبدأ بالمشاريع الخاصة اللي بتخلي عنده استقلالية مالية او انه بلش بحياة مستقرة. هذا حكي كلياتهم مرتبط بالواقع اللي فرضه علينا الاحتلال الاسرائيلي والبيئة الموجودة اللي احنا بنعيش فيها اللي ما فيها استقرار نهائيا. احنا اليوم نلاقي انه الشاب بلش يخطط يوم بيومه، ما في مستقبل واضح قدامنا، لا احنا كمؤسسات ولا احنا كشباب في المدينة أو داخل المخيمات بشكل كامل. هذا الحكي بفرض علينا بشكل كامل من التحديات ومن الاحتلال والقيود الجديدة اللي فرض علينا الاحتلال، اللي ما نعرف إحنا اليوم لوين رايحين أصلا.
0: طيب هل هذه القيود والتحديات التي تحدثتي بها، وكونك أيضا في مركز نسوي وبالتالي تتعاملين مع العديد من الشابات، هل تلمسين بأنه الآثار اليوم مضاعفة على النساء أو على الشابات؟
2: طبعا أكيد اليوم كان عندنا 40% من المعاناة اللي بتعانيها الشابات والنساء اليوم بسبب القيود والاحتلال والتنكيل الدائم اللي بشكل يومي على المخيمات اللي احنا بنعيش فيها ومنقدم فيها الخدمات، صارت مضاعفة يعني بتحديات كبيرة جدا. اليوم ما في فرصة انك تمارسي نشاطك بطريقة طبيعية، اليوم ما في مجال انك تفتحي المشروع الاقتصادي اليوم موجود اذا كان في المدينة او خارج المدينة اذا انت كنت مرتبطة فيه. حتى فرص العمل كنا نحصل عليها خارج المخيم احنا اليوم ما بنقدر نمارسها بطريقة مستقرة وآمنة نهائيا. اليوم احنا في عنا ضغط مضاعف ومعاناة حقيقية واضحة على الأرض، فرضها غير انه فرضها الاحتلال، فرضتها القيود المالية الموجودة على السلطة الفلسطينية بشكل كامل. ما في برامج داعمة حقيقية، حتى لو كانت موجودة هي مثل ما قال أستاذ حمد انا بتفق معاه، وانا مثل ما بقول كمؤسسة متبعة هاي المشاريع انه هي لا تفي بغرض او بحاجة المجتمع او الفريق الشباب ولا الشباب الموجودين في المجتمع الفلسطيني. برضو كمان انا بقول انه احنا يعني حقيقة من الاشياء المضاعفة اللي كانت على الشابات اللاجئات الموجودات داخل المخيمات، انه ما في مساحات امنه حقيقيه بتقدر توفر لهدول الشابات كل ما يلزم من برامج دعم نفسي، اجتماعي، تمكين اقتصادي. كلها برامج يعني محدوده جدا، يعني يا دوب تستهدف فئه معينه من الشابات او النساء الموجودين اما داخل المخيمات او خارجه. هذا الحكي يعني غيابه خلى عنا واقع يوم يعني مرير، وخلى أثار مضاعفة تعاني منها الفتيات والشباب عندنا في المخيمات وخارجها.
0: نعم سيدة محمد، يعني اليوم عندما نتحدث عن موضوع الشباب الفلسطيني غالبا نحن ما نتحدث عنهم ككتلة واحدة، لكن ماذا عن، وأنت ذكرت جزءا من حديثك في هذا الجانب، ماذا عن الشباب في مخيمات اللجوء، يعني اللاجئين، أو في مناطق مثل القدس، مخيم جنين على سبيل المثال، المناطق المصنفة جيم؟ يعني كيف تنتج اليوم الجغرافيا أشكالا مختلفة من التهميش والحرمان؟
1: هلا بدك تحكي عن بتحكي عن التهميش. التهميش بالنسبة كبيرة صارت في المخيمات وخصوصا في مخيم جنين ومخيم طول كرم وكمان جزء من مخيمات نابلس.
0: هل يختلف من مكان إلى آخر؟ هذا ما أقصده.
1: أنا أقر إنه يختلف، لكن إحنا كلنا شعب أولاد شعب فلسطين، بس لكن أنا أقر إنه يختلف. يعني هلا تيجي تحكي مثلا إنسان عايش بمخيم غير مخيم جنين وطول كرم وهو مش طالع من بيته، طبعا بيختلف. هلا البيت والبيئة اللي هو عايش فيها بتساعد، كمان بتساعده أول شيء نفسيا. أنت مش كده تشتغل على نفسك، إنك تشتغل على إشي مشروع بطالة إذا هو عايش في بيته. هلا ده هو لما طلعوا من بيته ونزحوا من بيت على بيت ثاني ونزحوا كمان وشافوا الأمرين كمان في السكنات ومش سكنات. وبتعرف الإنسان لما بطلع من بيته في مثل بكل بطلع من بيته مثل مقداره، فقيسي على هذا المثل وشوفي قديش بدي تأثر على الشباب. غير النفسي، أنت كنت بدك تشتغل بطالة صدق تشتغل نفسي زي ما حكت زميلتي، وبدك تشتغل بريت النفسي كمان بدك تشتغل كمان على برامج تمكين اقتصادي، وغير برامج تمكين اقتصادي توجدي كمان اللي هي إيجاد فرص عمل حتى لو كانت زي ما ذكرت لك اللي هي مؤقتة أو قصيرة. فتخيلي أنت قديش في فرق بين مثلا ابن جنين وبين ابن رام الله مثلا، أو بين ابن رام الله وبين ابن بيت لحم، في فرق طبعا، بس مش هالفرق الشاسع الشاسع. لكن ابن جنين وابن طول كرم تضرر أكثر، أو شباب جنين وشباب كمان مناطق القدس واللي هي مناطق كمان سي اللي قريبة من الجدار تأثروا أكثر من مناطق ثانية. وهنا بلعب أنا بحكي لك كمان شغلي، هم عندهم طموح وأنا بلاحظ يعني نحن عنا إذا بنستدعي مثلا، أعطيك مثال، بنستدعي مثلا بدنا لدورة مثلا بدنا لدورة تجديس ودهان عنا في جنين مثلا ننزلها نحن، بتلاقي إنه عدد هائل اللي بتقدم عليه، بس أنت عندك إمكانيات محدودة. أنا مثلا الدورة بقدر أخذ عليها بحد 16 مقعد يكون موجود عندي أو 16 طالب. تخيل قديش العدد اللي بيجيكي وقديش أنت بدك تاخذي منه، قديش أنت غطيتي من الاحتياج، ما غطيتي إشي، أنت غطيتي جزء بسيط منه. فهون في بتأثر فيهم. هلا هو بشعر مرات إذا أنت ما قبلتيهوش في إيش، في الإحباط واليأس، وبقول لك مثلا لأن أنا ابن مثلا مخيم أو ابن كذا. لا، أنا للأسف نحن عندنا معايير نحن نتحكم فيه زي ما حكيت لك من قبل الممول، لازم نحن نمشي فيها اللي هي ستيب باي ستيب. فهم مرات بتحس إنك إحنا بدنا نوجد برنامج يخلق لهم إشي تاني يغير شوي من نفسيته وكذا. صراحة كمان في أحكي لك يعني هو بعيد شوي عن شغل الشباب وكذا، لما بصير مهرجانات وإشي أنا لاحظت إنه الناس حتى لو ما بدأت تروح تشتري على التسوق ومش تسوق يا أستاذي، وروحوا بس دم فرغوا نفسيا إنه أنا بدي أنا صار عندهم كبت في السنتين الماضيات وحروب وحرب غزي واللي صار الله يكون بعونهم ويفرج عليهم وعلينا وعليهم. نفس الإشي بصير عندك في كبت، فصار عندهم كبت حتى لو تحس فيه بس هيك يعني ثغرة صغيرة فيها مهرجان فيها إشي، بتلاقي فيها عدد الشباب هائل بحيث إنهم إيش، بحيث إنه هو بس يتنفس شوي هيك يحس إنه في إشي يغير من هالمود اللي صار في المحافظة واللي صار في المدينة وكذا. فياريت إن شاء الله نحن بضم صوتك وصوت زميلتك كمان وصوتك وكمان وصوت الناس كمان
0: نعمل ذلك. طيب يعني ما أود طرحه سيد محمد، يعني دائما ما نتحدث عن هذه البرامج التي تقومون بها لدعم الشباب التمكين الاقتصادي، دعم النفسي، توفير فرص عمل وما إلى ذلك، ودائما ما يكون لدينا نفس المشكلة بأنه هناك حالة من عدم الاستمرارية لدعم هؤلاء الشباب نظرا لربما ل البرامج التي تعملون عليها والتي تكون يعني مدتها محددة، ولكن هل من حلول لاستدامة هذا الموضوع برأيك؟
1: انت حطيت ايدك على الجرح. نحن المشروعنا هذا خطوة جديدة، وهو زي ما حكيت لك هو بيستهدف انه احنا مش راح ندفع لهم مصاري، نحن المشغل هو بده يشغله. يعني احنا المشغل بيجي بيختار عنا من الدورة مثلا التجهيز والدهان، بيختار الشاب اللي بده اياه وشغله عنده بيعطيه راتبه مقابل انه هو اقل شيء 6 شهور يقعد عنده. فهو اذا كان شاطر الشاب فهو بيكمل معه وبيستمر معه. اذا كان
0: من 6 اشهر لسنة
1: هذول هون بلعب هون. اسمع، انت حطيتيه على سكي وهو بده يمشي فيها المتدرب او الشاب. هلا انت يا بتمشي بالخط صح وتمشي مع المشغل وبتضلك معاه وبتكمل معاه لخطوط او لمستقبل لقدام، اما انه هو خلص بيختار خط ثاني بروح بيفتح مشغل له لحاله لان انت مكنتيه مهنيا. فهون انت في هذا البرنامج تبعنا انت حليتي جزء من مشكله كبيره اللي هو الاستمراريه. فاحنا كان تفكيرنا هون وتفكير الممول كمان معنا انه نحن في هذا الجزئيه، لا نحن حلينا شوي جزئيه وما مجربها مثلا في محافظه جنين، ونحن المره الاولى نشتغل في هذا التدريب وصلنا تقريبا يعني مغطين تقريبا 3 قطاعات. وصراحة القطاعين الأولين أنا لاحظ إنه في نجاح فيه الحمد لله لغاية الآن، فإنه في إقبال وفي كمان إقبال من المشغلين يشغلوا رغم إنه الظروف الاقتصادية صعبة. فهون أنت بتحسي إنك حليتي جزء من مشكلة هي استمرارية اللي هي بيعاني منها المؤسسات، ونطمح إنه إن شاء الله يستمر برنامجنا ونكبره أكبر وأكبر ونروح محافظات تانية.
0: نعمل ذلك. سيدة ميسر، يعني تحدثي عن واقع مرير وتجارب يومية يعيشونها الشباب والشابات في البيئات الأكثر هشاشا، يعني هشاشة عفوا، من اقتحامات، من قيود حركة، من بطالة وعنف مستمر، وكل ذلك يعني كيف أثر على الشباب بشكل عام؟ هذه التجارب برأيك كيف تنعكس على شعورهم بالانتماء، شعورهم بالأمان النفسي، وأيضا ثقتهم بإمكانية بناء مستقبل داخل وطنهم؟
2: يعني أنا الحقيقة بحس إنه الشباب ما في عندهم أمان، ما في عندهم، يعني عندهم شعور بعدم وجود الأمان بالمجتمع أو بالبيئة اللي هم بيعيشوا فيها للأسف. أنت اليوم لما بتلاقي إنه واقع الشباب هو مش معكوس بالطريقة الحقيقية اللي إحنا منعانيها أو منعيشها اليوم في حياتنا وفي اليوم اليومية. الشباب عندنا بفلسطين هو إلهم طموح داخل مخيمات، ولكن أصلاً ما في فرص حقيقية أو في موارد متاحة حتى إنهم يقدروا يضفوا فيها طموحاتهم ويقدروا فيها ينجحوا. لما بتقول اليوم في غياب للوظائف، في غياب لدعم المشاريع الصغيرة، أو ما في مسارات واضحة عشان يتطوروا هدول الشباب، فأنت اليوم بتقولي إنه مش الشباب اللي هم يعني لا يمتلكوا طموح أو مشتتين. البيئة اللي هم بيعيشوا فيها هي بيئة مليانة بالتشتت والفقدان وعدم توفر موارد وتوفر الأداء اللي بيقدروا فيها يعني يعيشوا. هون أنت وين بدك تلاقي الأمان؟ الحقيقة اليوم الشاب هو لما بفكر بقول لك أنا اليوم بدي أعيش يوم بيوم، ما بقدر إنه أنا أرسم إلي مستقبل إنه أنا أحط يعني برنامج وأنا أخطط فيه، لأن اليوم المستقبل اللي بترسميه يمكن يتعطل بحوالي يوم أو يومين أو أشهر. فهون أنت بتقولي يعني أنا ما بلاقي إنه في أمان بالمجتمع، ولكن لعله عسى إنه إذا انحلت الأزمة السياسية أو الوطنية وفي كان نوع من الاستقرار اللي إحنا بنشعره على المستوى الوطن، يمكن يكون في طموح يعني يوظف في موارد موجودة إنه نقدر نحس بأمل لو بسيط.
0: نعم.
2: يعني أنا ما بقدر ألوم الشباب، ولأنه في إشي مفقود بالوطن، في بوصلة مفقودة، في طرق إحنا مش قادرين نوصلها بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
0: طيب من خلال عملكم سيدة ميسر مع فئة الشباب والشابات، يعني هل ترين بأن هناك تدخلات معينة من الممكن أن تخفف من آثار كل ما يتعرض له الشباب وكل ما ذكرناه في هذه الحلقة؟ هل من تدخلات معينة يمكن أن تخفف من هذا العبء الذي يقع اليوم على عاتق الشباب؟
2: تمام. أنا كمؤسسة اليوم بدي أحكي لك بصفتي يعني مديرة برامج وأنشطة، يعني بقول اليوم إحنا بدنا نتجاوز فكرة التدريب للشباب الموجودين عندنا بالمخيمات أو خارجها. اليوم الشباب عندهم يعني طاقات كثير كبيرة، وعندهم يعني وعي كامل بالحياة والمجتمع اللي إحنا منعيشه والظروف الصعبة اللي عمالنا منعيشها. اليوم بدهم مساحات يقدروا يعبروا فيها عن نفسهم، بدهم برامج دعم نفسي واجتماعي بتساعدهم على إنهم كيف يتعاملوا مع إدارة الحالة أو مع ضغوطاتهم اليومية، مش بس برامج قصيرة المدى، يعني هي بتكون يوم يومين أو تستهدف فئات معينة. اليوم إحنا بواقع كمؤسسات بحاجة إنه نفتح لهم برامج شبابية أكثر فعالية ونشاركهم في دور التخطيط والبرامج والأنشطة. بدنا مساحات أمان إلهم اليوم تلاقي فيه تجذب هاي الشباب ويكون قادرين إنه عبروا فيها بكل أمان، بدون خوف، بدون قلق، يطلعوا الحال العصبية اللي هم بتروا فيها، وحدا يسمعهم يشوف شو هم بدهم على الأرض الواقع. ما في حاجة إنه ضلوا فقط إنه ندخلهم في برنامج التطوع والتدريب والبناء القدرات، لا. اليوم هو في شعب واعي، في شباب واعيين، ولكن احنا بدنا نستثمر بالطاقات الموجودة عندهم ببرامج حقيقية بتوظف دورهم على أرض الواقع في بناء المجتمع، بتغيير يعني الوضع الصعب اللي احنا عمالنا بنعيشه. أنا
0: نعم.
2: هذا دوري كشباب كمؤسساتي، وما بقى علي من دور مهم.
0: نعم.
2: دور الشباب.
0: السيد محمد، يعني هناك من يرى أن جزءا من الشباب الفلسطيني يعيش حالة من الضياع والتشتت نتيجة غياب الرؤية الطموح، بينما يرى آخرون بأن المشكلة ليست في الشباب بل بالبيئة السياسية والاجتماعية التي تعيد إنتاج الإحباط. يعني أين تكمن الأزمة الحقيقية برأيك؟
1: لا احنا نشوفها يشوفنا نحكي واقعيا هي تروح على الجهتين. الشباب في عندهم طموح وعندهم كمان خطط وعندهم كذا, بس هو زي ما حكيت زميلتي مش عارف وين بده يروح. هو انا وين اروح, وين مستقبل انا رايح. فهون انا بحكي لك بك على عاتق عليش عاتق علينا جزء كمؤسسة, عاتق عليهم. هلا برضو كمان انت بتسجلي في دورات وهو مستعد يلتزم, بس مرات بتحسي ما بده يلتزم, او مثلا بكون الصبح بقول لك انا والله متجعبان اليوم اجي مثلا على تدريب. فهو هنا حط عائق لنفسه مش لي. انا وجدت لك مثلا مكان انت تيجي تفرغ فيه نفسيا وتيجي انت تتدرب وتيجي انت تنتج, بس انت مثلا وجدت لحالك عائق انك انت بدكش تكون مثلا جزء من. انا ما بحكي ما بعمم على الكل, بس في جزء صغير وقصير او منهم هيك او شبه او فئه قليله يعني في بين قوسين. بس انا بقول لك لا, هم بتروح على الجهتين صراحه.
0: نعم. سيدة ميسر, إلى أي مدى ساهم تراجع المساحات الآمنة للحوار والعمل الجماعي في إضعاف قدرة الشباب اليوم على تطوير أدواته القيادية والسياسية والاجتماعية؟
2: يعني أنا بلاقي أن الشباب هو شباب ضايع. يعني ما في عنده ثقة بالوضع اللي احنا بنعيشه, ولا بالقرارات اللي بتصير, ولا ببناء المجتمع. بتلاقي انه حتى لو صار في عندك انتخابات في عندك وزوف عالي, لانه ما في امل بموضوع لا انتخاب ولا حكومة ولا بدولة. فاليوم ما تيجي نقول انه في عندهم امل او بناء, لانه احنا شايفين الوضع كل يوم بطلع قرار جديد. الحكومة بتكون طالعة بقرار, والدولة بتكون بسبب الظروف السياسية الصعبة اللي احنا بنعيشها في قرار اخر. فاحنا اليوم بحالة من التخبط, فإحنا لاقيين حالنا أصلاً يعني كفئة شباب ضايعين.
0: يعني هل تعتقدين بأنه اليوم المساحات الآمنة للحوار باتت مفقودة, لذلك لا يستطيع الشباب أن يعبر عن رأيه وأن يشارك ما يعني ما يريد أن يتحدث به بآرائه أفكاره, يعني كل ما يتعلق بهم؟
2: أكيد أكيد. الحقيقة حتى لو إحنا صدفنا إيه, إحنا بحاجة لمساحات آمنة قوية فيها برامج يعني حقيقية تدعم فئة الشباب. وغير هيك كمان فئة الشباب هم بحاجة لأصحاب قرار يطلعون على الوضع اللي احنا عايشينه. احنا اليوم بنيجي بنعمل جلسات حوارية عشان نناقش أصحاب القرار ونشوف احنا وين رايحين, او هلا ان احنا نبلش نبني بحانا ولا ما نبني, نرجع خطوة لورا ولا نقدم لقدام. ما في حدا بيجي يناقشك على الوضع السياسي او الاجتماعي القائم. حتى المساحات الآمنة بده يكون فيها ناس مستهدفين من أصحاب القرار يجي يعطوني أمل بالحياة الموجودة بطبيعة الحياة. هي مساحة آمنة مش فقط للتفريغ, فقط كمان بدنا نسمع يعني فئة الشباب, بدنا نسمعهم, بدنا نبني طريق إحنا وياهم بالشراكة إحنا وياهم. أما لما تلاقي الشباب في اتجاه وأصحاب القرار في اتجاه وإحنا كمؤسسات في اتجاه, فهون إحنا حسينا حالنا الحياة ضايعين. لا أنا عندي مساحة آمنة في حدا يسمعني فيها, ولا قادر أفرغ فيها, ولا ألاقي حدا يوقف معي على المسار اللي أنا بدي أعمله أو بدي أبني, أو بلاقي الشباب هم بعالم آخر. هذا الحكي أدى إلى ذهابهم للعمل داخل المستوطنات ويتعرضوا لأبشع أنواع يعني التنكيل والترهيب. إحنا اليوم يعني عن جد أنا بقول هي المساحة الآمنة هي أهم مساحة, ولكن تكون مرتبطة بأصحاب قرار وتكون مرتبطة ببرامج واعية كتير, تعرف كيف يعني يدروها أشخاص على قدر عالي من المسؤولية عشان نقدر نوجه طاقات هاي الشباب. ومين يسمع هذول الشباب؟ أنا برأيي هذا الجزء المفقود اللي غير موجود. أول إشي بعدم وجود مساحة آمنة حقيقية للشباب داخل مخيمات, وخصوصا كل منطقة لها خصوصية مثل الشمال الجنوب الوسط. وكمان عدم وجود أصحاب قرار يعني بيكونوا معنا من ضمن المساحة الآمنة لجلسات الحوار والنقاش الكبيرة عشان تحطني بصورة الوضع اللي أنا عايشه.
0: نعم سيدة محمد, يعني هناك أو يعني كل مؤسسات الشبابية اليوم اللي تعنى بالشباب هي تستهدف تمكين الشباب بمختلف المجالات, ولكن كثير من المؤسسات ترفع هذا الشعار شعار تمكين الشباب, لكن في الواقع يعني لا يكون هناك تلبية لاحتياجات الشباب. يعني هل نحن اليوم أمام برامج تستجيب فعلا لاحتياجات الشباب, أم أن جزءا كبيرا من التدخلات ما يزال قائما على افتراضات لا تنطلق من الواقع الحقيقي الذي يعيشه الشباب ومرهون بانتهاء مدة البرنامج الذي يخضع للممول, وبالتالي نعود إلى مسألة بأنه الشباب في كثير من الأحيان يشعرون بأنه بعض المؤسسات لربما هي غير معنية بهم, هم فقط يستهدفون الشباب من أجل البرامج التي يأخذونها من الممولين.
1: هلا شوفي, انا معك بالشقين, الشق الاول انه ممكن نستهدف مثلا يكون مستهدفين في مؤسسات تستهدف الشباب بس هي ما بتشتغل الشباب, وأنا مع احترامي للجميع طبعا. والشق الثاني لا، في مؤسسات تهتم بالشباب، تخلق برامج زي ما حكت زميلتي كمان، برجع بكرر أنا حكته إنه لا تخلق وبتسمع وبدها هي برامج الشباب تكون حقيقية. حلو انك انت مثلا توجدي فرصه او مساحه امنه للشاب ويحكي اللي بده اياه ويحكي ويعمل اللي بده اياه ويساوي اللي بده اياه في المؤسسه وينطلق منها بمبادرات مجتمعيه هو يقودها، مش انا بقودها، هو يقودها، هو يختارها، هو يقود، يختار شعاره، يختار مين بده يكون معه وكيف بده ينفذها والمكان اللي بده ينفذ فيه. وحلو كمان انك انت تمشي معه خطوه بخطوه اذا في عنده فراغات. مثلا مش كلنا خبراء يا استاذي، مش كلياتنا احنا شغلنا راح يكون بيرفكت 100%، ولا كل الشباب كل شغلهم بيرفكت 100%. فحلو انك انت تدربيه وتشوف وين الثغرات الموجوده عنده وتوجديه وتمشي معاه خطوه بخطوه لانه يوصل للي بده اياه. هذه واحد. اثنين، عندنا البرامج، صحيح في برامج كثير بتنادي بتمكين الشباب، لكن انا بلاحظ في الفتره الأخيرة في برامج صراحة بتستهدف مثلا بتشجع على الزراعة. حلو جميل جدا، في ناس بيجي بيعملوا مثلا بيوت بلاستيكي وبقعد هو مثلا وعائلته بيشتغلوا وياه، أنت وجدتي له هون فرصة عمل إله ولأسرته، جميل. في كمان في مؤسسات تهتم كمان في التشغيل، بس لكن أنا عندي هون ملاحظة صغيرة في برنامج التشغيل أو في توفير فرصة العمل، مش مش مش كتير ممتاز إنك تيجي تعطيه مثلا 300 دولار أو 400 دولار أو 500 دولار. 500 دولار يا أستاذ ما بيعمل إشي لا لشاب ولا لأسرة، إذا هو كان معين لأسرته أو إذا هو كان زي ما حكت زميلتي كمان مرة بده يحوش لزواج أو لتعليم أو لكذا، بده يكمل حياته بشو مستقبله. أنا هون مع إني أشد مع المؤسسات إنه يطلع له مثلا مبلغ محترم اللي هو ما أقل ما فيه 6880 شيكل أغنى، يعني 2000 شيكل أعلى، بحيث إنه صحيح يحس حاله بيشتغل عن جد بياخذ راتب يعني محترم يليق فيه، مشان هيك هو بحس حاله انه شاب متعلم ومتوفر فرصه عمل سواء شاب او فتاة. وانت اعطيتيه الفرصه هاي واعطيتيه كمان يعني مجال انه كمان ممكن يفوت، لما بفوت في هذا الخط حتى لو كانت فتره قصيره ممكن يتعرف على مؤسسات وشركات ثانيه فيكمل معها ويستمر. هون انا بنظر انه صح انه في برامج زي ما انت حكيتها في مؤسسات تشتغل باسم الشباب، لكن هي ما بتشتغل، هي بواد والشباب بواد اخر او تمكينهم بواد اخر. في مؤسسات لا والله لا عندها برامج فعلية وموجودة
0: طبعا بالتأكيد
1: تساعد
0: طبعا. يعني نحن لا نجمل كل المؤسسات، نحن نعلم بأن هناك مؤسسات شبابية في الحقيقة هي يعني كان لها دور رائد في تمكين الشباب وفي التواصل معهم وفي دعم الشباب وفي خلق فرص عمل لهم، ولكن نحن نتحدث بالسياق الأوسع اليوم لأنه في النتيجة بعد هذه البرامج يخرج الشاب هو لربما كانت هذه الفرصة هي لمدة قصيرة، ولكن لا يوجد هناك استمرارية لدعم الشباب وتمكينهم بشكل حقيقي أو على الأقل يعني توفير فرص عمل لائقة للشباب. هذا ما زلنا بحاجة إلى وقت له. سيدة ميسر، يعني اليوم المؤسسات التعليمية، الهيئات المحلية، مؤسسات المجتمع المدني، كيف يمكن أن تنتقل من تقديم الدعم التقليدي للشباب إلى خلق مساحات حقيقية تمكنهم من المبادرة، القيادة، وأيضا المشاركة في صنع القرار؟ ما الدور المطلوب من هذه المؤسسات؟
2: يعني احنا اليوم بحاجة انه نشارك الشباب من متلقيين دعم انا بقول الى اصحاب قرار واصحاب حلول. اليوم الشاب الفلسطيني او الشاب الفلسطيني رغم كل الظروف اللي بيعيشها الا عنده خبرات حياتية كتير عميقة بتجعله يعني قادر على انه يشارك في صنع قرار او يوضع حلول للظروف الهشة والعظيمة اللي احنا بنعيشها. يعني اليوم احنا بقول انه الشباب بدل ما احنا اليوم نسمعهم لازم يكون شركاء في تصميم برامج وسياسات بتغير طبيعة الحال اللي احنا بنعيشه. يعني بدنا ننقلهم من برنامج مساعدات مؤقتة مثل ما قال زميلي، مساعدات المؤقتة هاي اللي ما بتبني حياة، الى بناء حقيقي يساعدهم على الصمود في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنوجده. يعني اليوم ما في ضير اذا كانت مؤسسات محلية او لجان او برامج او مؤسسات مجتمعية قوية على مستوى المخيمات او الدولة انه تاخد تعمل مكان لاحتضان الشباب، دعم الأخذ برأيهم، دعم مبادراتهم، فهم احتياجهم، بتشتغل على بناء مجتمع هو ظهرة المشاكل من خلال هذول الشباب وكيف إنهم يغيروا واقع الحياة المرير إلى حياة فعالة، لأنه هم جزء أساسي من الحل والمستقبل والتغيير. يعني أنا بقول اليوم ما بدنا نخليهم دايما بوضع المستقبل الشباب إنه دايما فقط بدهم مساعدات، فقط بدهم يكونوا برنامج تدريبي. لا، اليوم خلينا نخليهم برنامج بناء حقيقي وصمود، يعني أصحاب مشاريع، أصحاب شركاء في التغيير في المجتمع، في المؤسسة، في المشاكل الموجودة داخل المخيمات أو في داخل المدن. كشاب فلسطيني. هون هو بحس انه في له دور فاعل في المؤسسة او على المجتمع لما يلاقوا ان القضايا بلشت قدامهم تنحل بالوضع والظروف الاجتماعية والاقتصادية والامنية الصعبة اللي احنا بنعيشها. هذا من اهم الامور اللي انا بطمح انه نلاقي تغيير حقيقي هو خرج من فئة الشباب الموجودة عندنا بالمجتمع.
0: نعم. بس سيد محمد، يعني تعقيبا على ما ذكرته السيدة ميسر، الى اي مدى اليوم ما يزال ينظر للشباب الفلسطيني كفئة مستهدفة تتلقى البرامج والمساعدات بدلا من أن ينظر إليهم كفاعل أساسي قادر على تصميم السياسات والبرامج التي يعني تخصه بشكل مباشر؟ وكيف يمكن أن نكسر هذه المعادلة من متلقي إلى شريك حقيقي في صناعة سياسات البرامج التي ينخرطون بها في هذه المؤسسات؟
1: إذا بدأ قيستك إياها مئويا، أنا أتوقع 70% هم متلقيين وليس هم مصممين لبرامج بتخصهم، أكثر من 70% صراحة، 30% هم بيقرروا كذا. فإذا أنت بدك تيجي نحن نغير هذا الواقع، لازم نشركهم في الخطة الاستراتيجية للمؤسسة أو برامج المؤسسة. تعالوا مثلا نعمل مجموعات صغيرة، نأخذ منهم آراء وأفكار، إيش أنتوا أكثر شيء بهمكم، إيش أنتوا بدكم إياه نحن نشتغله. إحنا مثلا عندنا برامج كذا 1 2 3 4، إيش نغير بهذا البرنامج؟ زي ما أنت ذكرتي، قلتي مثلا الفترة القصيرة تاعت التشغيل مش كتير مناسبة، ممكن نحن نأخذ منهم آراء، نحن نوجد مثلا مع الممول، تعال يا عم إحنا ما ما بزبط معنا مثلا 6 شهور أو 5 شهور أو 4 شهور. وحتى لو إن المؤسسة تطمح لأنه بس تحصل على تمويل ومشان تكبر وكذا، لكن ما ناهيك عن هذا الحكي، حطيه على جنب وحط جانب ثاني، إنه أنا إذا بدمش زي ما هم بدهم الشباب، أكيد لازم أنت تقعد وتسمع منهم بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية تخططي أنت وياهم، تصمم البرنامج فيما يليق بيهم هم، مش يليق فيه أنا كمؤسسة. بعدين أنا باجي بدمج هذا البرنامج مع سياسة المؤسسة وأهدافها، وبشوف كيف أنا ممكن أطور إشي يخدمهم هم زي ما هم بدهم، مش زي ما أنا بدي، أو زي ما بده ممول أو المانح اللي هو بيعطينا مصاري بكل نقود يشتغل فيها كده. فهون أنا بحكي لك إياه، نحن جربناها صراحة بفترة قصيرة، كان في مجلس البلدي، مجلس الشباب البلدي اشتغلنا، وكانوا يصمموا وينفذوا ويشوفوا وين في مثلا شيء احتياج في المدينة كان بدنا نشتغل عليه. فهم كانوا يروحوا يعملوا دراسة، وهل هذا بزبط ولا بزبطش على أرض الواقع؟ هل ممكن أنا مثلا بجزء أنا أطمح لبرنامج كبير بس على أرض الواقع يا أستاذ أنا بقدر أنفذه ولا بقدرش؟ وفي ظل وجود الاحتلال وفي ظل وجود سياسات أخرى كمان إحنا مش قدها مثلا، أو مش ما بنقدر عليها، أو ما مش واضحة إلنا كمان هذه السياسات، فهل أنت على أرض الواقع ممكن تنفذ هذا البرنامج ولا لا؟ مش برضو كمان هو يروح يشطح في طموحه، سوري لهذا التعبير، يشطح في طموحه في إشي أنا ما بقدر أنفذه مثلا أو ما بقدر أعمله. لكن بصير أقيس مدى مقياس هذا البرنامج، مدى مقياس أفكاره، مدى مقياس من شو بحتاج له، بقدر أنا وياه بقلبه على أرض الواقع برنامج هو بخصهم ما بخص المؤسسة، بخصهم مو بالدرجة الأولى.
0: نعم. سيدة ميسر، يعني في التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات يعني كان هناك تعزيز لحضور الشباب والنساء في العملية الانتخابية، ولكن ما زال السؤال قائما حول مدى قدرة النظام السياسي الفلسطيني اليوم على إفساح المجال أمام جيل جديد للوصول إلى مواقع صنع القرار وأيضا المشاركة السياسية لهم. أين تكمن المعضلة الحقيقية؟ هل في القوانين الانتخابية أم في البنية السياسية التي ما زالت تعيد إنتاج النخب التقليدية نفسها؟
2: الحقيقة أنا في البرنامج الانتخابي كان إلي ملاحظات كتير كتير كبيرة، لأن أنا لقيته هو كان،
0: لا أتحدث عن الهيئات المحلية،
2: كان موضوعه قائم على عشائري، أصلاً ما أعطى فرص للشباب، هي كان موضوع عن عشائري أنا أكثر حدا يطلع شاب أو صبية أو سيدة، ولكن إحنا تحرمنا كفئة شباب، أنا ما حسيت أنه كان في إلنا تأثير عالي نهائياً، وحتى للناس الموضوعين هم كانوا منصبين من قبل العشائر، كان حدا إله أثر أو ما إله أثر. الحقيقة هون أنا إلي ملاحظات كثير فما بدي أقول فيه.
0: طيب يعني أحترم رأيك، ولكن كان هناك تجربة في انتخابات الهيئات المحلية، لها ما لها وعلي ما عليها. القانون، التعديلات التي أدخلت بالقانون هي زادت تمثيل النساء وأيضا عززت حضور الشباب بشكل أكبر. إذن أين تكمن المشكلة برأيك بعيدا عن تجربة الانتخابات الهيئات المحلية؟
2: الحقيقة أنا ما فت كتير بموضوع التجربة، بس كان إلي، أنا زي ما قلت لك قبل، كان إلي مجموعة من الملاحظات وما أخذت لهلا، يعني ما صار إلنا مناسب إنه الالتقاء، ولكن أتمنى إنه يكون في تأثير حقيقي. ولكن أنا كتير فرحت لأنه لقيت إنه في رؤساء بلديات من فئة الشباب، وأتمنى يكون في إلهم أثر حقيقي بالوسط السياسي والتغيير المجتمعي. وأتمنى إنه للسيدة اليوم اللي دخلت المجلس البلدي يكون إلها أثر على المجتمع وعلى الخطط وعلى الاستراتيجيات اللي بدها تصير، اللي بدها تنشغل في البلد في كل المدن اللي دخلت فيهم. أتمنى ذلك، لأنه كان إنا لقاءات مع بعض السيدات اللي كانوا منتخبين، إنه بتقول لك يعني لليوم إنه إحنا اليوم ما في حرب معنا، لليوم إحنا بنحكي ولكن بقولونا إن شاء الله لسه بنبلش نبني خطط ونشتغل. نتمنى أن يكون في لهم صوت، مش مجرد هي فتيات موضوعات، لأنه هم حدا يعني قوي قادر أنه يناقش قادر أن يحكي، ولكن أتمنى أنه ما يحكم.
0: طب أين المشكلة إذا القانون أتيح للنساء يعني زيادة نسب وصول النساء، إذا هناك مشاركة نسائية أين تكمن المشكلة؟ هل في البنية السياسية والاجتماعية؟
2: أنا بقول أنه المشكلة في السيدة نفسها لسه لليوم، أنه هي مش قادرة توقف وتقول لا أنا في إلي دور حقيقي في المجالس البلدية. بقول لسه بدنا نوعي مرة تاني النساء، لما أنت اليوم دخلت في مجلس بلدي فبوقع على عاتقك كتير مسؤولية كبيرة وفي بالتغيير كمان. فأنا بقول يعني أنا أتمنى أن يكون في تدريب حقيقي لإلهم يخلي صوتها يكون عالي داخل مجالس البلدية ومشاركة وإلها فرصة للتغيير، لأنه اليوم إحنا بنمر بمرحلة صعبة وخصوصا موضوع النساء والفتيات. ما بظن إنه في إشي تغير إذا لليوم كل يوم جريمة قتل بحق النساء، وإحنا اليوم وصلنا المجالس البلدية، فشو اللي تغير علينا؟ مجرد موضوعات. أنا اليوم نفسي أنا أسمع رأي يعني سيدة تطلع وتحكي أنا شاركت كذا وكذا، أو تمثل البلدية بمخطط أو بقص شريط لاصق لأي افتتاح مكان، أو مثلا تقول أنا كان مخططي كذا وفي مشروع رح أحققه للنساء الموجودين في المناطق وأصحاب المناطق. أتمنى ذلك.
0: سيد محمد، يعني في ظل التعديلات الأخيرة والمرسوم الذي أصدره الرئيس حول قانون الانتخابات الفلسطينية والتي تضمنت أيضا توسيع المجلس التشريعي وخفض سن الترشح إلى 23 عاما للشباب وتعزيز تمثيل النساء داخل القوائم الانتخابية، يعني هناك تحرك حول إجراء الانتخابات التشريعية يعني في الأشهر القادمة وصولا إلى الانتخابات الرئاسية. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الخطوات تحولا حقيقيا؟ أنا أتحدث هنا عن خفض سن الترشح للشباب إلى 23 عاما وتعزيز تمثيل النساء داخل القوائم، إلى أي مدى تعتبر هذه الخطوات تحولا حقيقيا نحو توسيع المشاركة السياسية للشباب والنساء وليست فقط مجرد تعديلات شكلية؟

0: كبيرة في كمان في المجلس التشريع وكمان في الهيئات المحلية، وزي ما حكت زميلتي كمان في النساء، بس رغم أنه كان مشاركة النساء شوي كبيرة في هذا في الهيئات المحلية، وإن شاء الله إن شاء الله بتكون أكبر وأكبر كمان في مجلس التشريع. لكن أنا بحكي لك صراحة أنا يعدي لنجاح إنه أنت إحنا اشتغلنا عليه سنين، اشتغلنا إحنا مؤسسات كمان، ويا ما كمان عملنا ورشات عمل، يا ما عملنا كمان جلسات مغلقة.
1: ولكن ماذا يعني ماذا يعني خفض سن الترشح دون يعني أن يكون لا معلش معلش اسمح لي بس أكمل السؤال. ماذا يعني خفض سن الترشح دون أن يكون هناك مشاركة حقيقية وإيمانا حقيقيا بقدرة الشاب على هذه المشاركة وعلى طرح رأيه وعلى أن يكون صاحب قرار في المواضيع المختلفة التي تهمه؟ هل يعني ذلك شيئا؟
0: طبعا بيعني كثير. هل أنت طلبت في مساحة بدك تكوني موجودة فيها؟ خلينا نحكي شوي بالعامية أستاذي.
1: تفضل.
0: فأنا وجدت لك هذه المساحة، تفضل أنت، أنا نزلتك سن الترشح، وتفضل أنت مساحتك وبرامجك الانتخابية أنت وشخصيتك، تفضل افرض حالك على المجتمع وخلي المجتمع يثق فيك، وتفضل انزل على الانتخابات ورجينا يا سيدي أنت إيش بدك تعمل وشو برنامجك الانتخابي وشو خلفيتك وأنت إيش راح تشتغل. هل أنا بحكي لك شغلة، هل ممكن فينا يعني كمجتمع نحن ممكن نثق بسن 23 و24 مثلا إنه هو يقود مثلا مجلس أو يقود أو سن قوانين وتشريعات؟
1: لما لا
0: هيك؟ هل أنا بسألك سؤال المجتمع شو راح يسألني؟ هل أنت كذا، هلا احنا نزلنا سن الترشح وموافقين عليه واحنا برنامج اشتغلنا عليه، بس هل انت بتشوف انه الشاب اللي بعمره 23 24 25 بيستطيع انه يقود مثلا مجتمع او بيستطيع انه سن قانون؟ انا بقول لك من جهتي كمؤسسه انا عم بستطيع، راح يقدروا عليها وعندهم طموح وعندهم تخطيط، وشبابنا كمان زي ما حكاها الشيخ شبابنا مناح، واتمنى لهم التوفيق. وبالعكس والله انا بقول لك انا كثير بدرب مجموعات شبابيه عندي في المؤسسه وشباب صغار 19 و20 وعندهم القدره الهائله على قياده وعلى كمان التخطيط وعلى انهم كمان يفوتوا في مجالس محليه وكمان يفوتوا بمجلس التشريع.
1: نعم. طيب هذا السؤال يعني لكما وارجو الاجابه عليه بدقيقه لكل منكما، وابدا معك سيد محمد. اليوم في ظل كل ما تحدثنا عنه في هذه الحلقه من مواضيع تهم الشباب، من تحديات، من واقع هو لم يتغير للأسف، ودائما ما نطرح ذات المواضيع لأهمية موضوع الشباب، ولكن كيف يمكن الآن أن نغير هذا الواقع ولو يعني بجزء بسيط في خطوات آنية وسريعة وفعالة؟ ما الذي يمكن أن نفعله الآن كمؤسسات، كمجتمع محلي، أنتم وأنتم منخرطون مع الشباب بشكل كبير؟
0: بوجهة نظري أنا لازم تشتغل على برامج وتكون هي مدموجة مع مؤسسات شبابية كمان على مستوى الوطن، يعني يكون في تشاركية بيناتنا وليس تنافسي. مش أنا حصلت على تمويل هذاك حصل على تمويل أو مؤسسة حصلت على تمويل، بالعكس أي مؤسسة بتحصل على تمويل بكون بخدم الشباب، ليش لا إن احنا نكون نتشارك مع بعض في هذه البرامج، وممكن نحن نطور برنامج أكبر وأكبر ونشتغل مع شبكة تكون شبكة شبابية وتفيد كل الشباب. وجهة نظري في برامج زي ما حكت زميلتي، برامج الدعم النفسي بالدرجة الأولى، برنامج التشغيل وتوفير فرص عمل طويلة الأمد وليس القصيرة، كمان أنت فيك تحتضن أنه هي مشروع تمكين الاقتصاد ولكن يكون فعليا على أرض الواقع، ينفذ فعليا واقعيا، مش أنه مثلا أعطيه مشروع يعمل على تمكين الاقتصاد يروح بعد أنا ما ألف وجهي أو المؤسس شهر شهرين ثلاثة يروح يبيع مثلا الأشياء أو اللي هو طلبها وكذا. وبالدرجة الرابعة أنت فيك كمان تشركيهم في المخططات والتخطيط الاستراتيجي والبرامج المؤسسي بذاتها، وخصوصا أنهم يجي يشاركوك مشان هو برضو كمان يطرح رأيه وتسمع أفكاره وممكن من أفكاره تبني مشاريع تطور فيها كمان هذه الشباب.
1: نعم. سيدة ميسر، ما المطلوب الآن لنحاول أن نغير قليلا واقع هذا الشباب الصعب؟
2: يعني أنا بقول آن الأوان إنه نفتح المجال قدام شبابنا كلهم حتى إنهم يكون لهم مشاركة فاعلة وقوية، ما يكونوا فقط بس مجرد شباب متلقيين للبرامج وللتدريبات وللمشاريع المال مقابل العمل، لا، احنا اليوم بدنا اياهم يكونوا جزء من التخطيط واتخاذ القرار بالدولة. لما يكون اليوم نقول مجالس بلدية ومجالس محلية يكون لنا نوع من القرار والتخطيط. يا جماعة الخير احنا اليوم لازم نكون شركاء، مش اليوم انا يستثنوني لانه انا حدا قوي قادر بقول لهم بدي افوت معكم بالتخطيط، ثاني يوم الاقيهم ببلشوا تخطيط بدون ما يستدعونا، هذا الحكي كثير سيء. كمان اليوم لازم نقول بقول إنه الاحتضان الحقيقي يعني هو تمكين للشباب، مش فقط بتقديم خدمات، باحتضانهم وإنهم يكونوا جزء. اليوم الشباب الفلسطينيين عندهم طموح وقدرة إنهم يغيروا كل الواقع الحقيقي، يعني مش بالظروف الاقتصادية أو الظروف السياسية.

0: ولكن أن يكونوا من خلال مساحات آمنة، أن يكونوا ليس فقط متأثرين بالأزمة بل هم صانعين المستقبل. لما يكونوا جزء من اتخاذ القرار والتخطيط والبناء داخل المؤسسات ويكون إلا مجال حقيقي أنه يسمع صوتنا، أكيد رح نكون أصحاب متغيرين في الأزمة وصانعين لمستقبل أفضل، على الأقل بيعطينا حياة يعني مليانة بكرامة وعزة، وبنحس أنه اليوم والله أنا كنت شريك في بناء الوطن، شريك في بناء المجتمع، أو التغيير على قدر المستطاع فقط لا غير.
1: احنا شكرا.
0: ولازم بدنا حدا يسمعنا عشان نكون قدوة في التغيير والتحدي.
1: شكرا لكم سيد محمد حمد المدير التنفيذي لمركز أمنية الشبابي في جنين، وسيدة ميسر وقاد المديرة التنفيذية للمركز النسوي لمخيم عين السلطان في أريحة. شكرا لكما، والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
2: بوابة واحدة أكثر من صفحة أكثر من صوت وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس
2: بوابة الوطن من أجلك أنت.
4: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
5: يا أحلى من
4: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا أف أم تجمع كل الأذواق.

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: راية دوت بي أس،
0: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
2: الساعة الآن 9:00 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
2: ثالث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي لنادي شباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع نادي شباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان بكأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
1: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
2: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
1: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM، تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM. أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: سورة الرعد.